0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على سيدنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: أدن يا بني، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى، ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة أف أم.
1: عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام. عن محمد بن زياد قال: كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورث الجنان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. عن سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: تستمعون إلى حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

0: بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لك أسلم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، المعاصي أيها الإخوة كثيرة جدا، ولكن شيئين يستقطبا هذه المعاصي كلها، شيئين: أحدهما كسب المال، والثاني النساء. فكسب المال له موضوعات طويلة ومتنوعة يعالج في وقت آخر إن شاء الله، لكن العلاقة بالنساء كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الكبيرة التي أدرجت مع الكبائر، بل إن بعضهم قال هي من أكبر الكبائر: المرأة المسترجلة. ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال نبذ قوامة الزوج، هذه التي لا ترعى حرمة لزوجها، لا تطيع أمره، لا تحترمه أمام أولاده، هي امرأة خالفت منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فنبذ قوامة الزوج أو رعاية الولي نوع من أنواع تشبه المرأة بالرجال، لا تقبل أمراً ولا تخضع لأحد، لا لأبيها ولا لزوجها ولا لإخوتها. وأنا لا أتكلم من فراغ أيها الإخوة، أنا لخصت هذه النواحي في أسئلة كثيرة ومشكلات كثيرة، يعني طلب مني أن أعالجها. وجدت امرأة لا تنصاع لأحد، ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل أن تسافر من دون محرم، أن تسافر من دون محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسافرن المرأة إلا مع ذي محرم. فشيء مألوف جدا أن ترى امرأة تنتقل من قارة إلى قارة ومن بلد إلى بلد من دون محرم، والسفر خلوة كما نص عليه الفقهاء. أيها الإخوة الكرام، ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل قلة الحياء، فالمرأة المسترجلة نزعت الحياء من شخصيتها ومن أخلاقها، أصبحت كالشجرة بلا لحاء، مصيرها إلى العطب أو إلى الموت سريعا. فالمرأة المسترجلة تتكلم في كل موضوع، وقد يكون الموضوع يعني يقتضي أن تستحي أن تقول فيه، تتكلم في كل موضوع وتتحدث مع كل الناس وتذهب إلى كل مكان بلا حياء وبلا خلق. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نعود إلى أسباب هذه الظواهر، أول سبب نقص الإيمان وقلة الخوف من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقاس على هذا القول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم وهو مؤمن. متفق عليه. ضعف الإيمان وراء كل معصية. فتاة نشأت في بيت فيه ضعف في الإيمان، ثم إن التربية السيئة، فالإنسان ابن بيئته، فإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة صالحة كانت فتاة أخلاقية، وإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة سيئة، الأم تتطاول على الأب، البيت سائب، ما في انضباط، ما في محاسبة، مثل هذا البيت ليس تربة صالحة لفتاة تتأدب بآداب الإسلام. أيها الإخوة، ومن أسباب هذا التشبه الغزو الثقافي الذي جاءنا عن طريق الصحون. نموذج المرأة الغربية: امرأة مسترجلة، امرأة قوية هي أقوى من زوجها،
أقوى بكثير، لا تصبر على زوج سنتين. فهذا الغزو الثقافي الذي يأتي المسلمين من خلال هذه الصحون، من خلال الأعمال الفنية، هذا يغرس في أعماق الفتيات نموذجاً للمرأة القوية المسترجلة التي لا تخضع لزوج وتتأبى عليه وهي المسيطرة. أحد أسباب المرأة المسترجلة هو تقليد الأجانب. أيها الإخوة الكرام، والتقليد الأعمى حينما تؤخذ المرأة بصرعات الأزياء، وحينما تؤخذ المرأة بحديث الصديقات السيئات، فهذا سبب آخر من أسباب استرجال المرأة. ثم إن رفيقات السوء أكبر خطر على الفتاة. الأب المؤمن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. الإنسان كائن اجتماعي، لكن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. أول مهمة من مهمات الآباء أن يعرفنا من تصاحب بناتهم من الرفيقات. وهناك ضعف نفسي عند بعض الفتيات، فتحب أن تظهر بمظهر تلفت النظر. هذا إتمام نقص في شخصيتها. فحينما تربى الفتاة تربية إيمانية، والتربية الإيمانية تعطي الفتاة قوة الشخصية، تعطي الفتاة قيمتها في المجتمع المسلم، تعطي الفتاة قيمتها عند الله عز وجل. فحينما يكون هناك نقص في شخصية المرأة، هذا الذي يدعوها أحيانا إلى أن تلفت النظر. أما الشيء الذي يعد هو الفيصل، القدوة السيئة. الأم المسترجلة تنشأ بناتها على أن يتشبهن بالرجال. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة. نعم، لا تلد إلا البهيمة أيها الإخوة الكرام. وآخر شيء من أسباب هذا الاسترجال والتشبه بالرجال انعدام الغيرة من زوجها أو وليها. فالزوج يمشي مع زوجته وهي كاسية عارية، وهو مرتاح جدا، وهو يصلي الجمعة أحيانا. زوج لا يغار على زوجته، والغيرة من الإيمان. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إنني لأشد غيرة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزوج الذي لا يغار على زوجته ولا على بناته، هذا في إيمانه إشكال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. أيها الإخوة، لا بد من التربية الإيمانية. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي. لك الجنة. هدف كل إنسان من أسمامها أن تربي ابنتك تربية إيمانية. من أحد أكبر أسباب دخول الجنة أن تربي بناتك تربية إسلامية. ثم القدوة الحسنة، حينما تكون الأم قدوة لبناتها في حجابها، في أدبها مع زوجها، في رعايتها لبناتها، الأم أيضا يمكن أن تكون هي المحور في تربية البنات. وإلزام البنت أو المرأة بالحجاب الشرعي الذي نص عليه الفقهاء ألا يظهر من مفاتنها شيء.
وعدم السماح للمرأة بالخروج من دون حاجة. هذه أيها الإخوة بعض الوسائل المجدية في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فسلم غير هائب، ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق. فقال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. أحمد بن أبي دؤاد يتزعم فكرة خلق القرآن، وهذا الشيخ جاء مقيدا. قال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. فقال: يا أمير المؤمنين، أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، فرأيت الواثق وقصار مكان الرحمة غضبا عليه. فقال أبو عبد الله: يصغر ويضعف عند مناظرتك؟ فقال: أيها الأمير، هون عليك، أتأذن لي في كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. أقبل الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد، إلى ما دعوت الناس؟ قال أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاماً إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا. يعني ما دعا الناس إليها؟ فقال: يعلمها أم لا يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلما دعوت إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قال الشيخ: أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم. فقلت أنت: الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن. فالله تعالى عز وجل صدق في تمامه وكماله، أم أنت في نقصه؟ فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثانية. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، الله عز وجل حينما قال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ هل بلغها إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه الثالثة. ثم قال بعد ساعة: خبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها، اتسع له أن أمسك عنها أم لا؟ قال: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، اتسع ألا يقولها للناس، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمهم الله تعالى. قال: نعم. فصرف الشيخ وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب عليها، أخذها. فقال الواثق: دعوه. ثم قال: يا شيخ، لما جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها
أوصيت أن تجعل بين يدي كفني، ثم أقول يا رب سل عبدك لما قيدني ظلما وارتاع بي أهلي. فبكى الواثق والشيخ وكل من حضر، ثم قال له يا شيخ اجعلني في حل، يعني سامحني. فقال يا أمير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل، إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه. فتهلل وجه الواثق وسر، ثم قال أقم عندي آنس بك. فقال له مكاني في الثغر أنفع، كان العلماء مجاهدين، مكاني في الثغر أنفع وأنا شيخ كبير ولي حاجة هناك أن ألقى الله في ساحة المعركة. فقال سل ما بدا لك. قال يأذن لي أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. فقال قد أذنت لك، وأمر له بجائزة فلم يقبلها. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم إلى طبيعة هذه المناظرة؟ بمثل هذه المناظرة تحل أكثر المشكلات العقدية فيما بين المسلمين التي جعلت بأسهم بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. فحينما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال العلماء الإكمال نوعي والإتمام عددي، فعدد القضايا التي عالجها الإسلام تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا، وأي إنسان إلى يوم القيامة يضيف على الدين شيئا هو يتهمه بالنقص، وأي إنسان يحذف من الدين شيئا يتهمه بالزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أعوذ بالله، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر

هم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

أَرَأَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

ومتجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه سورة المائدة، وهي السورة الرابعة من طوال السور السبع الطوال. وسورة المائدة يا أخوة فيها الكثير الكثير من الأحكام، وسورة البقرة وهي أطول السور وأكثرها أحكاما لم يذكر فيها هذا العدد من نداءات المؤمنين، وهذا دليل على ما لهذه السورة من أهمية ومنزلة. السورة الكريمة ذكر فيها كثير من أحكام اليهود بخاصة وأهل الكتاب بعامة، وذكر فيها كثير مما يجب أن يحذره المؤمنون، وذكر فيها كثير من الأحكام التي تتصل بالصيد وغيره، وذكرت فيها بعض الحوادث التي يجب على المسلمين أن يأخذوا العبر منها. وهي بحق سورة المائدة، المائدة وما أعظم موائد الله تبارك وتعالى لما فيها من خير كثير لا بد أن يعرفه المسلمون حتى تستقيم أحوالهم في دنياهم وآخرتهم. فنرجو أن يحرص المسلمون على ما في هذه السورة من أحكام وآداب ومواعظ. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتسمى هذه السورة الكريمة كذلك سورة العقود. سميت سورة المائدة لأنه ذكر فيها طلب الحواريين من سيدنا عيسى صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء. وتسمى سورة العقود لما جاء فيها من قول الله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود. والعقد يا أخوة هو العهد الموثق، أي العهد العظيم هو الذي يسمى عقدا. نعم أوفوا بالعقود، فإن الوفاء بالعهد وبخاصة إذا كان عهدا عظيما أي يسمى عقدا، فإن الوفاء به أمر محتم لا يجوز لمسلم أبدا أن يتخاذل فيه أو أن يتهاون. وبدأت الآيات الكريمة تحدثنا عن بعض الأحكام، فيقول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، البهيمة هي كل حيوان لا يعقل كما نعلم، وكل حيوان سواء كان بريا أو إنسيا. فالحيوانات الإنسية هي التي تربى عند الناس، والحيوانات البرية هي التي يصطادها

0: الناس في الغابات وغيرها. لكن بهيمة الأنعام خصصت هنا البهيمة بأنها من الأنعام، والأنعام هي الأنواع الأربع، الأربعة يا أخوة، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه هي أنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحل الله لكم الأنعام كلها إلا ما سيتلى عليكم في الآية الثالثة من هذه السورة الكريمة التي استمعتم إلى تلاوتها، غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن الحكم الأول أن الله تبارك وتعالى أحل لكم الأنعام، الأنواع الأربعة من الأنعام، إلا ما يتلى عليكم، ما سيأتي ذكره في الآية الثالثة. الأمر الثاني والحكم الثاني، غير محل الصيد وأنتم حرم. الصيد يا أخوة طبعا لا يكون للأنعام، يعني ليس هناك إنسان يصيد نعجة أو يصيد معزا عنزا أو يصيد جملا أو يصيد بقرة، وإنما يصيد حمار الوحش، بقر الوحش، الضباء وغيرها. ولذلك الصيد إنما يكون للأشياء البرية يا أخوة. إن الله حرم عليكم الصيد في حالتين اثنتين، الحالة الأولى وأنتم حرم حتى لو لم تكونوا بالحرم، فالذي يحرم من ميقات أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يحرم هو في الحل، وبينه وبين الحرم مئات الأميال. هذا الرجل أو هذا الإنسان أو المرأة المحرم لا يجوز له أن يصطاد ما دام في الإحرام. أما الحالة الثانية فيحرم عليكم الصيد وأنتم في الحرم حتى لو لم تكونوا محرمين. إذن يحرم الصيد عليكم أيها المؤمنون في حالتين اثنتين، الحالة الأولى وأنتم محرمون حتى لو لم تكونوا في الحرم، والحالة الثانية وأنتم في الحرم حتى لو لم تكونوا محرمين. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا الحكم الأول، غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله يحكم ما يريد، ولا يريد تبارك وتعالى إلا الخير، ولا يريد إلا ما فيه المصلحة، ولا يريد إلا ما يقوي إيمانكم أيها الناس. ثم يأتي النداء الثاني للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وشعائر الله تبارك وتعالى الأحكام التي بينها للناس، وقد تكون في الحج وغالبا ما تطلق على شعائر الحج، وقد تكون في غيره كذلك. يقول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ويقول سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وسنبينها وتفسيرها إن شاء الله عند ما نصلها والله الموفق. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، والشعائر جمع شعيرة، أي لا يجوز لكم أن تتهاونوا بشعائر الله، ولا تحلوا ما حرم الله، ولا تحلوا الشهر الحرام كذلك. والشهر الحرام يا أخوة هي الأشهر الحرم، وقد كان القتال محرما فيها، وهي أربعة أشهر، منها أربعة الحرم، ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. وكان القتال محرما في هذه الشهور، واختلفوا فيما بعد أحل أبقيت كذلك. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. والهدي ما يهدى إلى الحرم من الأنعام، والقلائد كانوا يقلدون الهدي، يضعون في عنقها قلادة حتى يعلم الناس أنها هدي فلا يتعرض لها أحد بسوء. فلا يجوز لكم أيها المسلمون أن تحلوا الهدي، أي أن تتعرضوا له وأن تأخذوه، ولا أن تنزعوا منه القلائد حتى يعلم الناس أن هذه القلائد دليل على أنه هدي للبيت الحرام. ولا آمين البيت الحرام، آمين بمعنى قاصدين جمع آم، أي ولا يحل لكم أيها المؤمنون أن تتعرضوا للذين قصدوا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يريدون إلا الخير، لا يجوز لكم أن تتعرضوا لهم حتى لو كان بينكم وبينهم ثأر، وحتى لو فعلوا بكم ما تكرهون. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي هؤلاء القاصدون البيت الحرام إنما يريدون رضوان الله وخيره، يريدون فضله ورحمته، فلا تتعرضوا لهم بسوء. وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تركتم الإحرام فاصطادوا، ولكن كما قلت من قبل شريطة أن لا تكونوا في الحرم. فإذا حللتم أي تركتم لباس الإحرام وأنتم في خارج الحرم حل لكم الصيد، أما إذا حللتم من الإحرام وبقيتم في الحرم فلا يجوز لكم الصيد، لأن الصيد في الحرم لا يجوز كما سيأتي معنا في هذه السورة الكريمة. وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي إذا كنتم تبغضون قوما فلا يحملكم بغضكم هذا لهم على أن تعتدوا عليهم أيها الناس. نعم، الله تبارك وتعالى أمر بالصفح وأمر بالتسامح. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أهل مكة مثلا صدوكم من قبل عن المسجد الحرام وقد انتهى هذا الأمر، فلا تعتدوا عليهم ولا تعاملوهم بالمثل، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر والتقوى كلمتان جميعتان، إذا ذكرت إحداهما شملت الأمرين معا، يعني إذا ذكر البر وحده شمل التقوى، وإذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكرت معا كان لكل منهما معنى. فالبر هنا هو فعل الخيرات، والتقوى هي ترك المنهيات. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك الإثم والعدوان إذا ذكرت إحداهما شملت المعنيين معا، وإذا ذكرتا معا كان لكل منهما معنى. فالإثم هو المخالفة لشرع الله، والعدوان هو الاعتداء على الغير. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب لمن خالف هذه الأوامر. ثم يأتي تفصيل ما جاء في الآية الأولى في قول الله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فما هو الذي يتلى عليهم مما لا يجوز لهم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه الأشياء الأربعة محرمة تحريما قطعيا، الميتة، الدم سواء أو الدم المسفوح طبعا، لحم الخنزير، وهل أجزاؤه كذلك كلها؟ ذلك ما يراه جمهور العلماء. وما أهل لغير الله به أي ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، سواء ذبح لحجر أو لبشر، لصنم أو لإنسان، ما دام ذبح لغير الله فهو حرام أكله. ثم يقول الله تبارك وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الأشياء الخمسة محرمة إذا ماتت، أما إذا أدركتموها وفيها حياة وذكيتموها فهي حلال. المنخنقة التي ماتت خنقا، والموقوذة هي التي ضربت بعصا أو بحجر، والمتردية هي التي وقعت من أعلى إلى أسفل أو وقعت في بئر، والنطيحة هي التي نطحتها أخرى، وما أكل السبع أي مسكها السبع وأكل شيئا منها. هذه الأشياء الخمسة حرام إذا وجدتموها ميتة ليس فيها حياة. أما إذا وجدتموها وفيها شيء من الحياة فهي حلال لكم، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم. ما ذكيتم نرجع إلى هذه الأمور الخمسة: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ثم تكمل الآيات الكريمة المحرمات: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. والنصب حجار في الكعبة كانوا يضعونها يذبحون لها، وهي نوع من الأصنام، فهي حرام يقينا لا يجوز أكلها البتة. وقد ذهبت هذه والحمد لله. وأن تستقسموا بالأزلام أيضا من المحرمات. كان لهم أزلام، جمع زلم، سهام، يقسمون بها، يستقسمون بها إذا أرادوا سفرا أو زواجا أو تجارة أو حربا. مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث ليس مكتوبا عليه شيء. فإذا خرج الثالث ليس مكتوبا عليه شيء أعادوا هذا الاستقسام حتى يخرج افعل أو لا تفعل. فإن خرج لهم السهم الذي مكتوب عليه افعل فعلوا، أو لا تفعل لم يفعلوا. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. وسيأتي معنا في هذه الصورة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وسنزيد الكلام تفصيلا هناك إن شاء الله. ذلكم فسق، كل هذا فسق والعياذ بالله، يجب أن يتجنبه المسلم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم عرف الكفار وأعداؤكم أنكم أنتم الغالبون وأنكم أنتم الأعلون، فلا تخشوهم واخشون. نقرأها بلا ياء بعكس ما في سورة البقرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية الكريمة نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بإحدى وثمانين ليلة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي من اضطر وأشرف على الموت، أي في مجاعة غير متجانف لإثم، فليأخذ بقدر ما يقيم صلبه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي غير متعد حدود الله تبارك وتعالى، فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لخيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال ان نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد 100 نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني ابنك ما بتحتاج أن تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من أول ثانية، هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

لا تفوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عشرون عاماً وفرعها في السماء.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفاوري.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الأسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في 6 من مساء كل سبت.
2: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعالي، قربا مربط النعامة مني، لبجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه

0: الذي لا يرد إلا بمثله.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود، وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم. التواصل الفعال، التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبيدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعب عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
3: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
4: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، المعاصي أيها الإخوة كثيرة جدا، ولكن شيئين يستقطبا هذه المعاصي كلها، شيئين: أحدهما كسب المال، والثاني النساء. فكسب المال له موضوعات طويلة ومتنوعة يعالج في وقت آخر إن شاء الله، لكن العلاقة بالنساء كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الكبيرة التي أدرجت مع الكبائر، بل إن بعضهم قال هي من أكبر الكبائر، المرأة المسترجلة. ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال نبذ قوامة الزوج، هذه التي لا ترعى حرمة لزوجها، لا تطيع أمره، لا تحترمه أمام أولاده. هي امرأة خالفت منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فنبذ قوامة الزوج أو رعاية الولي نوع من أنواع تشبه المرأة بالرجال، لا تقبل أمراً ولا تخضع لأحد، لا لأبيها ولا لزوجها ولا لإخوتها. وأنا لا أتكلم من فراغ أيها الإخوة، أنا لخصت هذه النواحي في أسئلة كثيرة ومشكلات كثيرة، يعني طلب مني أن أعالجها. وجدت امرأة لا تنصاع لأحد. ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل أن تسافر من دون محرم، أن تسافر من دون محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسافرن المرأة إلا مع ذي محرم. فشيء مألوف جدا أن ترى امرأة تنتقل من قارة إلى قارة ومن بلد إلى بلد من دون محرم، والسفر خلوة كما نص عليه الفقهاء. أيها الإخوة الكرام، ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل قلة الحياء. فالمرأة المسترجلة نزعت الحياء من شخصيتها ومن أخلاقها، أصبحت كالشجرة بلا لحاء، مصيرها إلى العطب أو إلى الموت سريعا. فالمرأة المسترجلة تتكلم في كل موضوع، وقد يكون الموضوع يعني يقتضي أن تستحي أن تقول فيه، تتكلم في كل موضوع وتتحدث مع كل الناس وتذهب إلى كل مكان بلا حياء وبلا خلق. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نعود إلى أسباب هذه الظواهر، أول سبب نقص الإيمان وقلة الخوف من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقاس على هذا القول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم وهو مؤمن. متفق عليه. ضعف الإيمان وراء كل معصية. فتاة نشأت في بيت فيه ضعف في الإيمان، ثم إن التربية السيئة، فالإنسان ابن بيئته، فإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة صالحة كانت فتاة أخلاقية، وإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة سيئة، الأم تتطاول على الأب، البيت سائب، ما في انضباط، ما في محاسبة، مثل هذا البيت ليس تربة صالحة لفتاة تتأدب بآداب الإسلام. أيها الإخوة، ومن أسباب هذا التشبه الغزو الثقافي الذي جاءنا عن طريق الصحون. نموذج المرأة الغربية: امرأة مسترجلة، امرأة قوية هي أقوى من زوجها،
أقوى بكثير، لا تصبر على زوج سنتين. فهذا الغزو الثقافي الذي يأتي المسلمين من خلال هذه الصحون، من خلال الأعمال الفنية، هذا يغرس في أعماق الفتيات نموذجا للمرأة القوية المسترجلة التي لا تخضع لزوج وتتأبى عليه وهي المسيطرة. أحد أسباب المرأة المسترجلة هو تقليد الأجانب. أيها الإخوة الكرام، والتقليد الأعمى حينما تؤخذ المرأة بصرعات الأزياء، وحينما تؤخذ المرأة بحديث الصديقات السيئات، فهذا سبب آخر من أسباب استرجال المرأة. ثم إن رفيقات السوء أكبر خطر على الفتاة. الأب المؤمن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. الإنسان كائن اجتماعي، لكن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. أول مهمة من مهمات الآباء أن يعرفن من تصاحب بناتهم من الرفيقات. وهناك ضعف نفسي عند بعض الفتيات، فتحب أن تظهر بمظهر تلفت النظر، هذا إتمام نقص في شخصيتها. فحينما تربى الفتاة تربية إيمانية، والتربية الإيمانية تعطي الفتاة قوة الشخصية، تعطي الفتاة قيمتها في المجتمع المسلم، تعطي الفتاة قيمتها عند الله عز وجل. فحينما يكون هناك نقص في شخصية المرأة، هذا الذي يدعوها أحياناً إلى أن تلفت النظر. أما الشيء الذي يعد هو الفيصل، القدوة السيئة. الأم المسترجلة تنشأ بناتها على أن يتشبهن بالرجال. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة. نعم، لا تلد إلا البهيمة أيها الإخوة الكرام. وآخر شيء من أسباب هذا الاسترجال والتشبه بالرجال انعدام الغيرة من زوجها أو وليها. فالزوج يمشي مع زوجته وهي كاسية عارية، وهو مرتاح جدا، وهو يصلي الجمعة أحيانا. زوج لا يغار على زوجته، والغيرة من الإيمان. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إنني لأشد غيرة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزوج الذي لا يغار على زوجته ولا على بناته، هذا في إيمانه إشكال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. أيها الإخوة، لا بد من التربية الإيمانية. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي. لك الجنة هدف كل إنسان، من أسمانها أن تربي ابنتك تربية إيمانية. من أحد أكبر أسباب دخول الجنة أن تربي بناتك تربية إسلامية. ثم القدوة الحسنة، حينما تكون الأم قدوة لبناتها في حجابها، في أدبها مع زوجها، في رعايتها لبناتها، الأم أيضا يمكن أن تكون هي المحور في تربية البنات. وإلزام البنت أو المرأة بالحجاب الشرعي الذي نص عليه الفقهاء ألا يظهر من مفاتنها شيء،
وعدم السماح للمرأة بالخروج من دون حاجة. هذه أيها الإخوة بعض الوسائل المجدية في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فسلم غير هائب، ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواسق. فقال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. أحمد بن أبي دؤاد يتزعم فكرة خلق القرآن، وهذا الشيخ جاء مقيدا. قال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. فقال: يا أمير المؤمنين، أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة غضبا عليه. فقال أبو عبد الله: يصغر ويضعف عند مناظرتك؟ فقال: أيها الأمير، هون عليك، أتأذن لي في كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. أقبل الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد، إلى ما دعوت الناس؟ قال أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاماً إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا، يعني ما دعا الناس إليها. فقال: يعلمها أم لا يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلما دعوت إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قال الشيخ: أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم. فقلت أنت: الدين لا يكون تاماً إلا بمقالتك بخلق القرآن. فالله تعالى عز وجل صدق في تمامه وكماله، أم أنت في نقصه؟ فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثانية. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، الله عز وجل حينما قال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ هل بلغها إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه الثالثة. ثم قال بعد ساعة: خبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها، اتسع له أن أمسك عنها أم لا؟ قال: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، اتسع ألا يقولها للناس، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمهم الله تعالى. قال: نعم. فصرف الشيخ وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب عليها، أخذها. فقال الواثق: دعوه. ثم قال: يا شيخ، لما جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها
أوصيت أن تجعل بين يدي كفني، ثم أقول يا رب سل عبدك لما قيدني ظلما وارتاع بي أهلي. فبكى الواثق والشيخ وكل من حضر، ثم قال له يا شيخ اجعلني في حل، يعني سامحني. فقال يا أمير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل، إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقربتك منه. فتهلل وجه الواثق وسر، ثم قال أقم عندي آنس بك. فقال له مكاني في الثغر أنفع، كان العلماء مجاهدين، مكاني في الثغر أنفع وأنا شيخ كبير ولي حاجة هناك أن ألقى الله في ساحة المعركة. فقال سل ما بدا لك. قال يأذن لي أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. فقال قد أذنت لك، وأمر له بجائزة فلم يقبلها. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم إلى طبيعة هذه المناظرة؟ بمثل هذه المناظرة تحل أكثر المشكلات العقدية فيما بين المسلمين التي جعلت بأسهم بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. فحينما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال العلماء الإكمال نوعي والإتمام عددي، فعدد القضايا التي عالجها الإسلام تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا، وأي إنسان إلى يوم القيامة يضيف على الدين شيئا هو يتهمه بالنقص، وأي إنسان يحذف من الدين شيئا يتهمه بالزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من قصار السور.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام. عن محمد بن زياد قال: كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورث الجنان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. عن سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه.

أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ونعمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نعم أيها الإخوة والأخوات، نتواصل وإياكم عبر هذا البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة وخطبتيها، وخطيب الجمعة لهذا اليوم معالي الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

إن الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، اختص الله تعالى هذه الأمة فجعل لها معجزة خالدة، حبلاً ممتداً ما بين السماء والأرض، فيه الهدى والنور، فيه التوجيه والإرشاد، فيه الرحمة بأسمى معانيها. جعل الله تعالى القرآن الكريم معجزة لهذه الأمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقي إلى يوم الدين. هذا القرآن أيها الإخوة أنزله الله تعالى هدى للناس، هذا القرآن أنزله الله عز وجل فيه بيان وفيه نور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ما أجمل الآيات وهي تتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتحدث عن القرآن الكريم، عن هذا الكتاب المعجز. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو القرآن الكريم أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا كمسلمين، والقرآن حجة لك أو عليك. أنت كمسلم مع كتاب الله عز وجل، القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، بعلاقته بالقرآن، بحاله مع القرآن. فقد جعل الله عز وجل قراءة القرآن من أعظم العبادات. الذين يتلون كتاب ربهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،
لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا زيادة في التوضيح والتأكيد على أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. القرآن كتاب هداية لنا أيها الإخوة، معجزة باقية إلى يوم الدين. يكون القرآن حجة لنا إذا قمنا فيه تلاوة وحفظا وفهما وتطبيقا عمليا لما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم، وهو كتاب هداية لا شك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إذا التزمنا بما فيه، وإذا قرأناه وإذا تلوناه. كاد القرآن عندما تتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على الصحابة فلا ينتقلون إلى غيره حتى يتعلموها ويحفظوها ويعملوا بها كذلك. فظهر القرآن في سلوكهم، وظهر القرآن على سلوكهم واقعا عمليا يظهر فيهم، وكان قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. لما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق القرآن في حياته، فكان القرآن خلقا للنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه، في سوقه مع أهله، مع أبنائه صلى الله عليه وسلم، مع جيرانه، مع كل ما من حوله. يظهر القرآن حاكما على تصرفاته صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. فيأتي القرآن حجة لنا يوم القيامة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم: يا رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي آيات فضائل، وفي حديث فضائل، وفي الأحاديث وردت فضائل عن سور وآيات من القرآن الكريم: دخان الكهف، الملك، منجية من عذاب القبر، وكثير من الآيات التي والسور في كتاب الله عز وجل لها فضائل خاصة. في المقابل يكون القرآن حجة على المسلم يوم القيامة. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم شاكيا وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من الناس كما يقول العلماء من هجر تلاوة القرآن الكريم فربما لا ينظر فيه إلا في رمضان، هذا إذا نظر فيه. من الناس من يقرأ القرآن، لكن هل يظهر القرآن سلوكا عمليا في حياته؟ من الناس من هجر القراءة، ومنهم من هجر تعلم أحكام القرآن الكريم في تلاوته، ومنهم من هجر العمل بالقرآن الكريم، يعني يقرأ ولا يعمل بما في كتاب الله عز وجل. وكلها أيها الإخوة خطيرة. أن يقرأ المسلم القرآن، أن يحاول تعلم القرآن. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وهو يتعاهده، وهو يتعتع فيه، هذا له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة على تلاوة في تلاوة القرآن. هذا له أجران. لكن أيها الإخوة، نقرأ القرآن الكريم
كذلك هناك حجر العمل بالقرآن الكريم. هناك قوم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء قرأوا القرآن، لكن هل لهم أجر على القراءة؟ القرآن لا يجاوز حناجرهم. للعلماء في هذه المسألة رأيان. الأول قالوا لا يجاوز حناجرهم، أي ليس لهم أجر على تلاوة القرآن الكريم فوق حناجرهم، لا يرتفع أجرهم على القراءة. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بما يتلون، وربما لا يفهمون ما يتلون، أو فهموا القرآن ولووا أعناق الآيات ليستخدموها كما يشاءون. وهناك تأويل آخر وتفسير آخر للعلماء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يرتقي إلى عقولهم فيفهمون ما يقرؤون فيعملون بما يفهمون، وهذه أيضا خطيرة. هؤلاء كذلك ليس لهم أجر على القراءة. أن تقرأ القرآن لا يجاوز هذه الحنجرة، هذا ذكرهم النبي عن أقوام تطرفوا وقتلوا الناس باسم القرآن الكريم، وضيقوا على الناس باسم القرآن الكريم. للأسف ظهر هؤلاء في زماننا وفي زمان الخوارج في السابق، هم موجودون في زماننا أيضا للأسف. ولذلك المسلم مع القرآن الكريم هو يريد أن يكون القرآن حجة له عند الله عز وجل يوم القيامة، ليظهر القرآن واقعا عمليا في سلوكه. يخاطبنا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء

تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي آيات في التوجيه الاجتماعي؟ أي آيات في رسم صورة في مجتمع المسلمين ترسخ فيه الأمن والأدب والقيم أكثر من خطاب القرآن الكريم؟ نهى المسلم أن يسخر من أخيه المسلم، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، فلان كذا وفلان كذا. أين القرآن في سلوكنا؟ وأين القرآن في حياتنا؟ وهنا أذكر بما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. هل غاب القرآن اليوم عما يجري من حديث لنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله تعالى في القرآن الكريم يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا نلاحظه علينا رسم، هذا ضابط في حياتنا جميعا. عندما نقرأ كتاب الله عز وجل هذا ضابط في حياتنا. أيها الإخوة، هذه تعليمات القرآن الكريم: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، اليوم في حياتنا نقرأ كتاب الله عز وجل، لكن أيضا في حياتنا يغيب القرآن. انظروا أيها الإخوة، نحن اليوم نتحدث عن كتاب الله عز وجل، ما يجري في مجتمعنا وفي المجتمعات الإسلامية في جرائم فردية تهز كيان الإنسانية في غياب تام لقيم القرآن الكريم وتعليمات القرآن الكريم الذي جاء بالهدى وجاء بالنور وجاء بالرحمة. جاء القرآن الكريم أيها الإخوة ليقول للناس أن حياتكم يجب أن تستقيم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندما نرى ونقرأ عن بعض الجرائم التي تهز وجدان الإنسان في كثير من الأحيان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي جلساتنا، نتساءل كيف يقدم إنسان على مثل هذه الجريمة؟ هل هناك مقدمات؟ هل هناك ما كان قبل ذلك وبعد ذلك؟ الصحيح قيم القرآن الكريم غابت. المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم يكون القرآن له خلقا كما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم خلقا قبل ذلك. هذا بعد عن القرآن الكريم وعن قراءة القرآن الكريم وعن تلاوة القرآن الكريم التي تغرس في ذات الإنسان أسمى وأهم معاني الرحمة والإنسانية. كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كيف والله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن يخاطبنا في كل مناحي الحياة، في بر الوالدين، في العطف على الفقراء والمساكين، في قواعد في أحكام الزكاة، في الصلاة ونهيها عن الفحشاء والمنكر، في كثير من المواطن. أينما قرأت في كتاب الله عز وجل وجدت من القيم والتعاليم والأحكام التي ينبغي أن نعلمها لأبنائنا في حياتنا اليومية دون أن نتركهم لغير كتاب الله عز وجل وأن نتركهم هنا وهناك. نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا من أهل القرآن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للقرآن أهل هم أهل الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقرآن أهلين، إن لله أهلين، هم أهل القرآن وخاصته. قالوا: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم

أهل القرآن وخاصته، هم خاصة القرآن وهم أهل القرآن، هؤلاء أهل لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، هذا كتاب الله ينطق بيننا يعلمنا، وعلينا أن نستغل أوقاتنا أوقات أبنائنا في تعلم وتعليم أحكام القرآن وتلاوة القرآن والعمل بما في كتاب الله عز وجل، وأن نفهمه فهما سليما. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا البلد الطيب المبارك لترسيخ تلاوة القرآن ولنسير في هذا البلد العربي الهاشمي الذي ينتسب لآل هاشم ولعترة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هناك مبادرة ملكية لختم القرآن الكريم في مساجدنا بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، قراءة جماعية. وهذا وزارة الأوقاف عملت عليه عملا كبيرا لنجعل في مساجدنا ختمة شهرية على الأقل مرة جماعية، تنسيق مع الأئمة في وزارة الأوقاف، لنقرأ القرآن الكريم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهي قراءة جماعية. وهذه سنة طيبة مباركة تغرس في مجتمعنا قيم القرآن الكريم، ونحن نعمل في وزارة الأوقاف على ترسيخ هذا الأمر. وجزى الله تعالى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على هذه المبادرة الملكية التي ترسخ قيم القرآن في قلوبنا جميعا. ثم هناك وقفية المصطفى في المسجد الأقصى المبارك، والتي تهدف إلى أن يكون المسجد الأقصى المبارك عامرا بتلاوة القرآن وعامرا بذكر الله عز وجل. وهناك كرسي علمي لتعليم الدين والقيم والفكر الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك كذلك، لنحافظ على هيبة المسجد وتلاوة القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم قريبا وكن معهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم اقسع عريانهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، وردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين، وردنا ترد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ هذا البلد بأمنه وجيشه وقواته المسلحة، اللهم احفظ جيشه وقواته المسلحة يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين. واحفظه اللهم بحفظك يا رب العالمين، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم احفظه بحفظك، ووفقهم اللهم لكل خير، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على

دائما ابدا لا اله الا الله محمد رسول الله. استقيموا استعتدلوا اثابنا واثابكم الله. توجهوا الى الله بقلوبكم وصلوا صلاه مودع. استقيموا استو. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله العظيم. نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60.
1: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. الحديث 653. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. الحديث 654. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها، ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. باب اتباع النساء الجنائز. الحديث 655. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب حد المرأة على غير زوجها. الحديث 656. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. باب زيارة القبور. الحديث 657. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. الحديث 658. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث 659 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل، قال: فنزل في قبرها. الحديث 660 عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث 661 عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: Yeah.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني. بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: يا حامل القرآن.
1: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها 7 على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المتجدد حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر حياتي اف ام وبالتعاون مع رابطة علماء الأردن. نستضيف في حلقتنا هذا اليوم أستاذ الحديث الشريف وعميد كليات الدراسات الإسلامية بجامعة ستاردوم الأمريكية، الدكتور أنس صبري. أهلا ومرحبا به، يحدثنا في هذه الحلقة عن أخلاقيات المهنة، فأهلا ومرحبا بك دكتورنا الكريم. ونبدأ بك بداية بأن نقول، هل يقولون أن المهن أوعية، فماذا يتبقى من الوعاء إذا شرخ فيه الضمير؟ هل النجاح مجرد أرقام تحقق أم ترقيات تنال؟ أم أن هناك ميزانا خفيا يقف خلف الستار يرجح كفة على أخرى بكلمة واحدة وهي الأمانة؟ في حلقة اليوم لن نتحدث عن المثالية المختبئة في الكتب، بل سنغوص في كواليس الحياة، في ضجيج الورش وسكون العيادات ووراء المكاتب الأنيقة. سنبحث عن ذلك، وسنبحث عن الخيط الرفيق، عن الخيط الرفيع الذي يضيع أحيانا بين البحث عن لقمة العيش وبين صراع المبادئ. لكن قبل أن نسأل الموظف عن أمانته، دعونا نعود إلى المصنع الأول، إلى مهنة صناعة الإنسان. فالأب في بيته ليس مجرد معيل، بل هو قدوة تصاغ منها معادن الرجال، والأم في غرسها ليست مجرد مربية، بل هي مهندسة قيم، تبني في طفلها ضميرا يرافقه حين يكبر، ليصبح بعد ذلك الطبيب الذي يرى في المرض رسالة رحمة، وفي السائق الذي يرى الطريق ميثاق أمانة. فالمهنة يا سادة ليست واجبا نؤديه لنستلم في آخره أجرا، بل هي مرآة إنسانيتنا حين يغيب الضمير ويتحول العمل إلى عادة بلا روح، وتصبح الأخلاق مجرد قوانين معلقة على الجدران. ننسى عند أول اختبار فيها للمصلحة الشخصية أمورا كان يجب علينا أن لا ننساها. في حلقتنا اليوم نفتح نوافذ الروح لنتساءل بصدق، كيف يمكن لأمانة المهنة أن تحمي مجتمعنا من الانهيار؟ نبدأ هذه الحلقة بعنوان أمانة المهنة وضمير حي أم قانون منسي مع دكتورنا الكريم. أهلا ومرحبا بك دكتورنا الفاضل. بداية، إيش معنى تعريف أخلاق المهنة؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله. أخلاق المهنة، سأدخل مباشرة دون الدخول بالدراسة الأكاديمية، فنحن ندرس مادة أخلاق المهنة منذ سنوات،
0: ما شاء الله،
1: ولكن أريد الدخول عميقا، الوقوف أمام السر الذي قدمت به هذه المقدمة اللطيفة. السر هو الأمانة، وسأدخل من قوله تعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا السر يكمن في هذه الآية. هذه المرأة النبيهة التي التقطت الفرصة وطلبت من أبيها أن يستعمل سيدنا موسى عليه السلام، وذكرت خصلتين هما الخصلتين الأساسيات في أخلاق المهنة، وهي القوة والأمانة. فلما سألها أباها: كيف عرفت أنه قوي أمين؟ قالت: قوي، رأيته يزيل الصخرة عن البئر وعشرة أشخاص لا يستطيعوا إزالتها، فهذه علامة القوة. أما الأمانة فرأيتها عندما تقدمني وقال لي: دليني على الطريق حتى لا يكشف عورتها. من هنا هذه الفتاة النبيهة التي استطاعت أن تلتقط سر المهنة وسر أخلاق المهنة، أكيد هي نتاج بيت النبوة، نتاج البيت الذي يعمل على المسؤولية، مسؤولية صناعة المستقبل. إذن عندما نتحدث عن أخلاق المهنة لا نذهب بعيدا، إنما نبدأ من البيت الذي هو الذي يصنع لنا المستقبل، الذي يصنع لنا أرباب المهن، أرباب الصناعات. المهن هناك فرق بينها وبين الوظائف. الوظيفة هو أن تأخذ أجرا على العمل وفي نهاية الشهر وينتهي الأمر. أما المهنة فهي ما تستمر معه طوال الحياة. فيها إخفاقات، فيها تقدم، فيها تدريب، فيها وفيها، هي تصنع لك خريطة حياتك، فلا بد أن تعيش معها. فإذا استطعت أن تعيش معها فقد نجحت، وإلا ستفشل. هذه الأم التي ربت هذه الفتاة، إذا أردنا أن نسقطه على الواقع وندخل مع الصحابة الكرام وكيف ربوا أبنائهم على هذه الفكرة، نقف مع أم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه عندما أعدته ليكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. أعدته هذا الإعداد وهو ابن 10 سنوات، وهذا العمر يفترض أن يكون طفلا صغيرا يلعب، ولكنها أرادت أن تقدم شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلد ذكره وتبني بيتا إسلاميا قائما وتربي إنسانا قائما على وظيفة سيذكره التاريخ بعدها. ربت هذا الشخص وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم في مهنته؟ كان يقول لنا: لم يقل لي لشيء قط لما فعلت، ولشيء لما لا أفعله لما لا تفعله. كان إذا تأخر عليه لا يصيح عليه ولا يوبخه، إنما كان يرفق به ويمزح معه ويعلمه ويوجهه. وهكذا دائما يكون الموظف، يكون المدير مع موظفيه بالتوجيه وليس بالتوبيخ.
0: يعني بس بعد إذنك دكتور، نبدأ بداية في مهنة صناعة الإنسان. صناعة الإنسان تكون في المنزل عند الأب القدوة وعند الأم الرحيمة العطوفة الودودة التي توازن بين حزم الأب وبين رأفة ورحمة هذه الأم. كيف يمكن للأب وهو الراعي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، كيف يمكن لهذا الرجل أن يكون مستأمنا في هذه المهنة وهي مهنة الأبوة؟
1: نعم، الرجل بوصلة. بوصلة تحدد اتجاه الأبناء. هم إذا غابت هذه البوصلة، غابت غيابا معنويا أو غيابا حسيا، سيأتيه الأبناء، سيأتيه ولا يعرف القيم والاتجاهات. فبالتالي يسأل الأب نفسه: هل أنا في وظيفتي قائم بها؟ عندما يأتي ابني ويستلم نفس الوظيفة، هل أنا راض عن تصرفي في هذه الوظيفة إذا قلدني ابني في هذه الوظيفة؟ فإذا أجاب عن هذا السؤال فقد نجح في الوظيفة، وقد نجح في المهنة، ونجح في تربية أخلاق المهنة عند ابنه.
0: يعني بداية هو قدوة، وهو عبارة عن انعكاس لهذا الطفل. إذا أعجبه هذا الانعكاس فكان قدوة بحق، وإذا لم يعجبه فهو بحاجة أن يراجع حساباته في هذا اللحظة.
1: نعم، فنحن نربي بالقدوة ولا نربي بالأوامر. نحن نربي ليس بتوفير الطعام والشراب ومحتاجات واحتياجات المنزل، إنما نربي بقدوتنا وبأخلاقنا وبتصرفاتنا. هذه الأم التي تعيش في هذا الجو، التي تربي ابنها كما رأينا مع أنس بن مالك، أعيد وأذكر لأنها مدرسة، أم أنس هي مدرسة في المهن، في أخلاق المهن. يوم من الأيام عاد متأخرا أنس بن مالك رضي الله عنه، فقالت له أمه: أين كنت؟ قال: كنت في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما هي حاجة النبي؟ قال: إنها سر. طبيعة الأمهات تحاول أن تعرف هذا السر، ولكن في هذه الحالة مع أنس قالت له: احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا هذا المبدأ في الوظائف وفي المهن: عدم إفشاء الأسرار. فإفشاء الأسرار هي من المخالفات الشرعية في المهن، وهي التي تؤدي بالشركات إلى الانهيار إذا تم نقل أسرار هذه المهن.
0: تمام. الآن دكتور نعود أيضا لمهنة الأب في بيته. يعني الآن كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما كانت تدخل سيدتنا فاطمة رضي الله عنها فكان يقوم من مكانه ويقبل رأسها ويجلسها بجانبه. هذا المعنى الذي نريده يعني وتحدثنا عنه في انه وظيفة الأب يعني ان يكون حانيا على ابنائه ويوفر لهم هذا الامر بعد اذنك.
1: نعم، هو قضية الأب والتربية. نعم. والحنو كما قلنا هو قدوة. نعم. وبالتالي اذا اكتسبت هذه الطفلة هذا الخلق في التعامل الرحيم مع ابنائها من الأب عندما تعاملها وهي صغيرة بهذا الخلق، فعند ذلك سنقف مع مجتمع قام على التربية، قام على الأخلاق، قام على مهن أصيلة، وهي المهنة الأساسية كما قلنا هي مهنة صناعة المستقبل. فنحن نبني مستقبل في عندما نربي أبناءنا على الطريقة الصحيحة. نعود إلى فتاة سيدنا موسى ابن سيدنا شعيب، هذه الطفلة أو هذه الفتاة التي تربت في بيت النبوة، كيف استطاعت أن تستوعب ثقافة أخلاق المهنة وتضع يدها على الجرح عندما قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ فهي قد عرفت أخلاق المهنة وقد تشربتها دون أن تتعلمها، إنما عاشتها ورأتها في هذا البيت النبوي.
0: الله يجزيك الخير دكتور. ماذا ينعكس على أن يكون الإنسان في بيته مستقرا عاطفيا، مستقرا في فهم المهن التي يعني تناط له وهو صغير أو حتى عندما يكبر، بالإنسان عندما يصبح في مهنته بعد ذلك عندما يتوظف في الوظائف العامة؟ نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نستهين بأي مهنة. نعم. مهما كانت، حتى لو كانت شاقة. ما أكل أحد عملا خير من عمل يده. نعم. حتى لو كان شاقا، لأن يأخذ أحدكم حزمة حطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس. فهذه الخيرية إذا ربينا عليها علينا أبناءنا وانتشلناهم من الكسل والخمول وعدم وازدراء المهن. نعم. موضوع ازدراء المهن نأخذه من التربية. فإذا رأينا الأب والأم يزدري المهن البسيطة من خلال النظرة القاصرة
0: أو الدنيا،
1: من خلال النظرة القاصرة وليست المهنة القاصرة. لأنه ما في مهنة قاصرة، ما في مهنة صغيرة، إنما كل المهن كبيرة،
0: وبكل المهن نحن نحتاج إليها.
1: نعم، الله سبحانه وتعالى سخرنا لبعضنا بعضا، جعلنا بعضكم لبعض سخرية. فبالتالي هذه السخرية هذا هو نظام الكون. فإذا احتقرنا أي مهنة، فنحن نخل هذا النظام.
0: نعم، يعني ليست هناك مهنة صغيرة. نعم. إنما كل المهن نحن بحاجة إليها. نعم. ونسعى دائما بأنه إحنا يعني المهنة الإنسان هو الذي يعطيها قيمتها. نعم. بماذا يعطيها قيمتها؟ مثلا بالضمير، بطريقة إعطائه لهذه المهنة. طيب دكتور، إحنا بدأنا بالإنسان، أول إشي صناعة الإنسان، مهنة صناعة الإنسان من خلال الأم والأب. لو نتحدث دكتور عن صناعة الإنسان، وإحنا أغلبنا دكاترة يعني موجودين في الجامعات، صناعة الإنسان من خلال هذا المربي، سواء كنت مدرس أو كنت مربي أو دكتور في الجامعة، ما رأيك؟
1: هناك أخلاق أكاديمية. نعم. فأيضا كما أن المهنة التدريس هو مهنة أيضا، وهي من أعلى المهن وأشرفها، وبالتالي ولها مساس مباشر بالجميع. نعم. فما في أحد عندنا في المجتمع إلا له مهنة، إلا له احتكاك بمهنة التدريس، سواء كان أب فهو محتك مع أبنائه في التدريس، أو كانوا أبناء كانوا إخوة فأخاهم يحتكوا في التدريس وهكذا. فمعظم المجتمع له احتكاك مباشر في مهنة التدريس. فإذا صلحت مهنة التدريس والتدريس تدخلنا على التربية، وكل الأمور تعيدنا إلى المربع الأول وهو التربية، تربية البيت. فإذا كان الإنسان جاهزا للدراسة الأكاديمية، نحن لا ننشئ طالبا من أجل الدخول في الجامعة ليكون عبارة عن حصالة تعبأ معلومات ثم تخرج بدون تجهيز إلى سوق العمل. لأنه إذا دخل هذا الشخص إلى سوق العمل، نحن الطموح الأكبر لطلابنا عندما يتخرجوا أن يذهب إلى وظيفة ويتوظف. نحن لا نريد له وظيفة، نحن نريد له مهنة، مهنة تكون معه إلى أبد الدهر، مهنة يحافظ عليها، يحوطها ويحرسها بالأخلاق.
0: تمام. الآن أنا أقول دكتور، يعني الدكتور في الجامعة في محاضرته إذا كان يعني ملما بالمادة من كل الجوانب وكان إنسانا عبقريا في مادته، لكن لم يكن له مثلا لمسة إنسانية مع طلابه أو إنه نظرة حانية لطلبته، ف يعني هناك يعني خلل في العلم الذي سيعطيه للطلاب حتى لو كان متفوقا أكاديميا، ما رأيك؟
1: أكيد الإنسان إذا شعر بالظلم سيبقى يشعر بالظلم طوال حياته حتى يزال عنه هذا الظلم. وما نراه من بعض الأساتذة سامحهم الله في قسوة على الطلاب، في إيصال الفكرة، في عدم الحنو عليهم، هو يتعامل معهم كأبنائه، هذا الأصل. ولكن مع الأسف هناك بعض الأساتذة، ونحن منهم، نحن من مجتمع الأساتذة المقصود، يقسى على الطلاب، فهذا الموقف يبقى مع الشخص طوال حياته. وقفت مع جيران لنا يتذكر موقفا من أستاذه في الجامعة قبل 30 سنة ظلمه فيه ولا ينسى. هذه المواقف نحن لما نربي في الجامعة وندرس ونعطي الطلاب، فنحن نغرس فيهم قيم وأخلاق. أما عندما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسترعيه الله رعية،
0: نعم،
1: فيأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه النار. وهذه من باب الرعاية ومن باب المسؤولية، وكما أسلفت في المقدمة ما من إنسان إلا يتحمل المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول في رعيته،
0: نعم.
1: فالمرأة راعية في بيت زوجها والأب راعية في بيت أهله،
0: نعم.
1: إلى آخره.
0: طيب الآن دكتور، بس عشان أنه ننهي بموضوع الأستاذ الجامعي أو المعلم في مدرسته، نقول بأنه آفة العلم الكبر أو إنه التكبر، فإنه إذا الإنسان لم يعني يجعله علمه متواضعا إنسانا خيرا له، يعني له أياد بيضاء على من حوله، يجب عليه أن يراجع حساباته مرة أخرى.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
0: نعم.
1: فمجرد طلاقة الوجه، الابتسام في وجه الطالب، فهذه عنده كبيرة، يراها بالدنيا عندما تتعامل معه بأسلوب طيب، عندما تنزل إلى مستوى تلاطفه، يعني إعطاء قلم ليكتب فيه، هذا التصرف البسيط يحدث عنه، يعني يترك عنده أثرا يبقى معه طوال حياته. فهذه دعوة لنا جميعا بأن نتلطف في أبنائنا، يعني نتعامل معهم بالأسلوب الحسن في ذلك.
0: طيب الآن دكتور بدنا نيجي على بعض المهن، إنه يعني إحنا بنحكي عن أمانة المهنة، سنأتي إلى نماذج من هذه المهن ونتحدث عنها، ونبدأ بمهنة الطبيب، الإنسان الذي يستقبل الناس اللي بيكونوا مثلا هلع من أجل والده أو من أجل أمه، وكيف يستقبل هذا الإنسان. ما رأيك، ما هي أخلاق مهنة الإنسان الطبيب؟
1: الإنسان الطبيب،
0: نعم.
1: أنت ذكرت الإنسان، فهو إنسان قبل أن يكون طبيبا. يعني الطب الآن طب متقدم بفضل الله، ومستشفياتنا كلها ذات أجهزة على مستوى عال وراق في الخدمة، ولكن الإنسان سبحان الله ينطبع في ذهنه تعامل الطبيب الإنسان معه،
0: صح.
1: فهو يترك عنده انطباعا لا ينسى، عندما يسأل أين قمت بهذه العملية قال أعطاني إياها وأقامني وعمل لي هذه العملية الطبيب الفلاني،
0: نعم.
1: فهو يتذكر الطبيب ولا يتذكر الأجهزة، هذا ما يرسخ عنده عندما يعامله الطبيب بإنسانية، عندما يعامله يعني كما يقال في الطب 3/4 الأمراض هي نفسية في الدرجة الأولى،
0: صح.
1: فإذا لاطفت المريض بأسلوب طيب ورفعت من معنوياته فعند ذلك، وهذا ما يستخدمه حتى الغرب، تدخل الممرضة أين عمليتك مع الطبيب الفلاني، هذا الطبيب مشهور وجيد ومتقدم في علمه، فيطمئن المريض، وهي ممرضة كانت مع الطبيب، ولكن هي تعرف أن هذا الأسلوب يعطيه اطمئنان،
0: نعم.
1: نفسي الاستقبال الطبيب.
0: طيب دكتور أنا بدي أحكي كمان عن الطبيب عندما يريد أن يوصل معلومة لأهل المريض، إنه سواء كانت الموضوع إنه مرض خطير أو مرض يعني يمكن أن يكون، يعني هل في بعض الأطباء يعني سمحهم الله ما عندهم أسلوب، ما هي الأخلاق التي يجب عليهم أن يتحلوا بها؟
1: الطبيب إنسان، فلينظر إلى هذا الفعل، هل يؤثر عليه نفسه أو يؤثر على أهل بيتي عندما يتكلم بهذه الطريقة؟ نحن لا نتكلم عن جماد، نحن نتكلم مع بشر عندهم مشاعر وعندهم أحاسيس. عندما تصدمهم بوضع مريضهم فعند ذلك يؤثر عليهم المستقبل، ولا ينسوا هذه الصدمة أن الطبيب الفلاني كان السبب في إخبارنا بهذا الخبر السيء. فينظر إلى نفسه، هل يقبل على نفسه أن يعامل بهذه الطريقة؟ فإذا لا يقبل معناته أنه يعيد حساباته وينظر إليهم بطريقة إنسانية ويتلطف معهم حتى لا ينسوا معاملته الطيبة في المستقبل.
0: يعني الآن نحكي من أخلاق مهنة الطبيب أن يكون إنسانا بالبداية، أن يراعي مشاعر المريض الذي أمامه، والأمر الآخر أن يكون يعني ذو حساسية عالية في التعامل مع المريض وفي التعامل مع آلام هذا المريض. ننتقل إلى مهنة أخرى دكتور، نتحدث عن مهنة السائق التاكسي الموجود أو سائق الباص الموجود في الدولة.
1: هذا الرجل مهنته من أفضل المهن. لماذا؟ لأنه هو وجه البلد. السائح عندما يركب معه فإذا استقبله بطريقة بترحاب وابتسامة وتعامل طيب وكان أمينا معه في إيصاله ولم يضحك عليه في المقابل وإلى آخره، سيأخذ انطباعا عن هذا البلد إن هذا بلد طيب ويستقبل السياح بطريقة طيبة، ويدعو زملائه وأقاربه بأن يلتحقوا بهذا البلد للسياحة. فإذا هو عبارة عن وجه البلد. فإذا تعامل السائق مع الركاب بهذه الطريقة وكان أمينا معهم، أمينا على أسرارهم لأنه هو يسمع أسرار أحيانا تتكلم في السيارة، إذا كان أمينا معهم بهذه الطريقة فقد نقل وجهة نظر عن البلد بطريقة إيجابية.
0: يعني إحنا كمان دكتور بنحكي عن إنه هذا الإنسان هو مستأمن على بناتنا إذا خرجنا معه نساء موجودات في السيارة، مستأمن على بعض الحاجيات اللي قد ينساها الإنسان موجودة معه بأن يعيد الأمانة إلى أهلها. ممكن إنه إحنا نحكي كمان إنه هذا الإنسان مستأمن ليس فقط يعني مستأمن على المال الذي يأخذه إذا كان موافق بحق للأجرة التي يجب أن يأخذها أم لا، ما رأيك بذلك؟
1: أكيد أكيد هذا التعامل كله هو نتاج تربية، نتاج تربية في البيت. عندما قلت أن الأم التي تخرج هذا السائق وتربيه على الأمانة والصدق والعدل والرحمة
0: والعفة
1: والعفة يعني مبدأ مهم من وخلق أساسي من أخلاقيات المهنة. فيجب على الإنسان أن يكون عفيفا عن المال الحرام، عفيفا عن النظر إلى المحرمات. هذه العفة ركن أساسي من أركان من أخلاق المهنة. هذه التربية لهذا السائق هي التي تعطيه هذه المكانة والمسؤولية الاجتماعية. دخل يوما أحد كبار أصحاب المصانع مصنع طائرات فوجد الجميع منهمكا في العمل، فوقف على شخص يعمل على إنتاج برغي فقال له ما الذي تصنعه؟ قال أنا أصنع طائرة. لم يقل أنا أصنع برغي، والبرغي هو جزء بسيط من الطائرة، إنما نظر إلى أنه جزء من الكل، نظر إلى جزء من الكل، فالبرغي هو جزء من الطائرة. فإذا كانت هذه النظرة عند أصحاب الأعمال حتى لو كانت في نظرنا أنها مهن بسيطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتغلت راع للإبل في مكة على قراريط، والقراريط هي أجزاء من الدرهم، فالمبلغ بسيط. الكثير منا ينظر إلى الرعي أنها مهنة بسيطة وأنها يعني ليست مهنة شريفة وأنها مهنة بعيدة عن المراكز المتقدمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف منا جميعا قد عمل بهذه المهنة.
0: أغلب الأنبياء دكتور قد عملوا في هذا العمل،
1: وفي هذا تدريب لهم على سياسة البشر. عندما يسوس الإبل فهو يسوس البشر في المستقبل.
0: طيب دكتور الآن يعني كمان مهنة نحكي عنها وبعد ذلك نتحدث في محور آخر، نتحدث عن الإنسان المهندس. طبعا هذا المهندس اللي دايما شايف حاله ما بعرف هم هيك بيعطوا إنه هو عنده شيء من الغرور. نتحدث عن هذا المهندس، طبعا هذه دعابة فقط للمهندسين.
1: نعم دعابة، وأنا ابني مهندس سنة أولى في الهندسة، دائما يقول لي قولي لي مهندس. الهندسة هي هندسة يعني في البداية هي هندسة العقول.
2: نعم.
1: فإذا تهندست العقول، وهذا أيضا نتاج البيت ونتاج المصنع الذي ربنا لنا هذا المهندس، عندما ينظر إلى نفسه أنه يعني يبني حضارة، يبني أمة، هو جزء من بناية هذه الحضارة، فإذا وضع في ذهنه أنه يعمل على بناء هذه الحضارة فقد أخذ الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبالتالي عندما ينظر المهندس إلى أنه جزء من بناء هذا، من بناء هذه الحضارة، عند ذلك سينجح وسيأخذ على ذلك الأجر والثواب كما أنه يأخذ المال في بناء العمران.
0: يعني إحنا بنحكي دكتور حتى المهندس عليه أن يكون دقيقا في عمله، دقيقا في المواد التي يستخدمها، في المواد اللي يعني يبني بها البيوت، حتى إنه إحنا ما يعني لا سمح الله لا تحدث عنا كوارث، بحيث إنه هذا المهندس إنه إذا غلب عليه طمعه أو جشعه حتى يأخذ المال ولا يضع الأدوات اللازمة في بنائه، فممكن إنه هي بتعمل كارثة. لذلك يجب على الإنسان المهندس أو غيره من المقاولين، العمال، أصحاب الأعمال اللي هم دائما بيحكوا إنه دائما هدول بيتغلب الواحد معاهم لما يجوا يعني على بيوتنا، فإنه هؤلاء يجب عليهم أن يراعوا الوقت والأمانة في أعمالهم وباختيار الأدوات اللي هم بيستخدموها في أعمالهم.
1: نحن قلنا القوي الأمين وهي من أركان المهن. الآن سندخل القوة هي التي تحتاجها لبناء العمل.
2: نعم.
1: أما الأمانة فأنت تحتاجها لإتمام العمل، وإتمام العمل يكون بالإتقان، فنحن نبحث عن الإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل منكم عملا فليتقنه. فنحن بحاجة إلى الإتقان، وهذا مطلوب من الجميع في جميع المهن، ليس فقط المهندس.
2: نعم.
1: والمهندس أكثر دقة، يجب أن يكون أكثر دقة، لأنه أي خطأ في البناء الهندسي الذي يقوم عليه سينهار وتحدث الكوارث، فعند ذلك يجب عليه أن يكون متقنا. الإتقان مطلوب من جميع الموظفين، الإتقان يكون بالدوام المبكر صباحا، أن يأتي في الوقت المحدد، يخرج في الوقت المحدد، يقوم بالإنجاز، ليس فقط مجرد دوام، أنا أذهب في 8 صباحا وأترك في 3 ظهرا، أما مقدار العمل الذي أنجزته ما بين هاتين الساعتين
2: مقدار ساعة،
1: أقل من ساعة.
2: نعم.
1: فهنا الإشكالية، فيجب عليه أن يقوم بالعمل كما ينبغي في الوقت المحدد حسب العقد المنوط به، فلا يؤخر، لا يتلاعب بالمواد. المطلوب منه كثير والتفاصيل كثيرة، الأساسيات نحن نتطرق لها في بناء أخلاق العمل.
0: أنت دكتور تحدثت كلمة اللي هي الكارثة، تبدأ الكارثة.
1: نعم.
0: من أين تبدأ الكارثة؟ هل تبدأ الكارثة دكتور من الإهمال الصغير في بعض الأمور التي نتجاوزها في العمل، أم أنه يجب علينا أنه يعني يكون الأمر كبير عشان أنه تحدث الكارثة؟
1: أبدا، من أصغر الأمور.
0: نعم.
1: عندما يبدأ التهاون في الصغير، عند ذلك الإنسان يتعود ويبدأ بالتعود على هذا الإهمال حتى يصل إلى الكوارث الكبيرة. هذا الإهمال يجب أن نحاربه وهو في الصغر، ألا نقضي عليه بالإتقان. نقضي عليه بالإتقان حتى لا نعطي مجالا للتقصير.
0: يعني نحن بنحكي عن أنه هذه الكارثة بالإهمال هو أساس الفساد في المؤسسات أو الأماكن العمل، إذا الإنسان أهمله فإنه بصير في عنا فساد وبصير في عنا يعني عواقب لا يمكن أنه إحنا نتداركها.
1: بالضبط، فالضمير يعني لا يخبط مرة واحدة.
2: نعم.
1: إنما يضعف شيئا فشيئا، ضمير الإنسان يبدأ بالتراجع شيئا فشيئا حتى يضمر، وإذا ضمر نتيجة رؤيته إلى أنه مظلوم في المهنة، ويبدأ يعطي لنفسه مبررات أنني ظلمت في المهنة وبالتالي هذا مبرر لي للتقصير والتراجع والفساد، فعند ذلك ستنخر هذه المؤسسة، قضايا الفساد حتى تنهار.
0: شكرا لك دكتور، فقط فاصل قصير ومن ثم نعاود الحديث معك، فابقوا معنا.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

تسابيح صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حديث الجمعة، وحلقة اليوم بعنوان أمانة المهنة، ضمير حي أم قانون منسي؟ ونستضيف أيضا الدكتور أنس صبري. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى دكتورنا الكريم. نعاود الكلام فيما بدأنا في أخلاقيات المهن، ونتحدث الآن ما هو يعني كيف تكون بيئة العمل سامة دكتور؟
1: بيئة العمل سامة تكون بالظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. عندما يظلم المدير هذا الموظف في الترقية مثلا، في تقديم آخر عليه وتقريبه إليه، في الزيادة، في غيره، عند ذلك لا ينسى هذا الظلم، فتصبح بيئة العمل سامة، يذهب إلى عمله وهو غير مرتاح. هذه الراحة تؤثر على إنتاجيته، تؤثر على إتقانه للعمل، فيصبح كاره لهذا العمل، يذهب إليه متثاقلا، لا يحبه. هذه البيئة السامة عندما تكون هناك حزازيات بين الموظفين، عندما يكون تعاملهم يقف على كما يقال بالعامية، يقف على بعض على الكلمة، فتصبح هذه البيئة سامة ويصبح العمل سيء والتعامل، فيجب عليه أن يبحث عن عمل آخر. إذا لم يستطع أن يصلح هذا الوضع، عليه أن يبحث عن عمل آخر.
0: يعني أنت بتحكي دكتور تصبح بيئة العمل سامة إذا كان في هناك غيرة بين الأقران. نعم. إذا كان هناك إنه الإنسان لا يجد نفسه ولا إنه يجد يعني كفاءته في هذا المكان، يجب عليه أن يحاول أن يعني يجد نفسه في هذا المكان أو أن يبحث عن مكان آخر يناسب. نعم. إمكانياته.
1: فإذا وجد، إذا استطاع أن يبقى في هذا العمل فليصبر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له، ماذا يوصيه؟ أنكم ستلقون بعدي أثرة حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا. هذا الصبر يورثه تقوى، ويورثه انشراح صدر، ويورثه رزق، وليلجأ إلى الدعاء والاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبواب الرزق
0: الوفير.
1: والوفير.
0: نعم بإذن الله. طيب دكتور الآن هل الأخلاق شيء معدي أم إنه هي غير شيء غير معدي؟
1: أكيد معدي. نعم. فكما أن الأخلاق السيئة معدية، وكذلك الأخلاق الحسنة معدية، فالصاحب ساحب. نعم. كما يقولون. وبالتالي الجو الذي تصنعه في هذه المؤسسة هو الجو الذي سيبقى لك عندما يعني تتقاعد وتتحول إلى التقاعد. يقال أن هناك كان رجلا في هذه المهنة يشار له بالبنان، لأنه وضع نظاما يريح الموظفين، فهذا الفعل الحسن يبقى باسمك وبصمة لك حتى بعد أن تترك هذه الوظيفة. وبالمقابل الأخلاق السيئة تعدي. نعم. فهذا المجتمع الذي كان مليئا بالفساد والرشوة والاختلاس والأمراء والسرقات إلى آخره، سيعدي الآخرين كما يقال، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص.
0: سبحان الله. يعني الآن نقول أن الأخلاق هي معدية إذا كنا في بيئة تتحلى أغلب الموظفين فيها بأخلاق عالية، بأمانة، يعني يخجل الإنسان أن يكون في هذا المكان أنه هو سيء. وإذا كنا في، والعياذ بالله، في بيئة سامة، في بيئة سيئة، في بيئة يعني يحسد فيها الأخ أخاه في هذه الوظيفة، لن نجد أنه الراحة والطمأنينة في هذه الوظيفة. إذن الأخلاق هي معدية. طيب دكتور بس نتحدث عن موضوع المال العام في العمل.
1: المال العام يعني الأصل للإنسان أن يحرص على المال العام، حرصه على ماله الشخصي. نعم. وألا يعني يتساهل حتى بأقل الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في اللقطة أن ننتبه لها وأن نعرفها لمدة سنة، فكيف بالمال العام إذا كان مفتوحا عند هذا الإنسان
0: أو كنت مستأمنا
1: نعم. عليه، فأنت يجب أن تكون أمينا، ومن صفات وأركان أخلاق المهن أن تكون أمينا. فالمال العام يجب على الإنسان أن يكون حريصا عليه، ألا يمد يده إليه، يجب أن يكون يتعامل معه يعني بحرص وبمقداره. يعني كثيرا من المدراء يعطى أموالا من أجل تكون نثريات، يعني يتعسف في استعمال الحق كما يقال فقهيا، التعسف في استعمال الحق، فيبدأ بصرف هذه الأموال على المكاتب والديكورات والسفرات الخارجية. صحيح أنت أعطي لك الحق، ولكن استعمله بمقدار، فيجب عليك أن تكون حريصا على المال، حرصك على أموالك الخاصة.
0: يعني أتذكر في دكتور شريعة دكتور، عندما يعني أحيل إلى التقاعد أحضر ما بعرف يعني عدد معين من الأقلام وعدد من الأوراق، قال أنا لا أعلم إذا كنت استخدمت شيء بغير وجه حق فأنا أعيده للمكان اللي أنا بكون فيه. فهذا مثال حي إنه الإنسان يكون مراقب لله سبحانه وتعالى في المكان اللي هو بيعمل فيه. حتى أنا بعرف في ناس دكتور لو بدها تروح على مؤسسة معينة بدها تشحن في الكهرباء بتضع مثلا ربع دينار أو نصف دينار بثمن اللي هي استخدمته، مع إنه يمكن ما يكون بهذا المبلغ، لكن الزهد والحرص والورع عندها بأنه هي لا تستخدم هذا المال العام.
1: وفي تاريخنا الإسلامي مواقف كثيرة في ذلك. يعني مما يحضرني الآن موقف الأخت بشر الحافي، وكان من كبار الزهاد، وجاءت إلى الإمام أحمد تستفتيه، تقول له أنها كانت تغزل الصوف، فأحيانا كانت تستعين بضوء القمر في غزلها للصوف، فهل هذا ثمنه عندما لا يكون هناك إضاءة؟
0: عفوا دكتور، ضوء الشارع،
1: ضوء الشارع، نعم أو ضوء القمر. نعم. فهذا الزهد العالي وهذا محاسبة النفس في أقل القليل هو نتاج تربية،
0: صح،
1: هي نتاج بيوت ربت على أن تتحرز عن الحرام وألا تمد يدها إلى الحرام حتى أصبحت عندنا نفوس عفيفة طاهرة.
0: يعني دكتور يستحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان مأكله حرام
1: ومشربه
0: حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يعني أكثر شيء يعني صعب على الإنسان أن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يقبله الله، فما بالك إذا الإنسان غذي أو غذى جسده من مال يعني سحت أو مال حرام، فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبقتيني في ذكرك.
0: الله يبارك فيك دكتور. طيب دكتور، كنا بدنا نتحدث عن الكتاب اللي يتحدث عن المهن وأخلاقيات المهن، لو أنت تعرفنا عليه وتعرف المشاهدين لعلهم يعني يقتنوا ويقرأوا بعد ذلك.
1: نعم، هناك كتب كثيرة ألفت في أخلاق المهن والتدرب على المهن وأخلاقها، أبسطها ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي جمعت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع العمل والوظيفة. هناك كتاب جميل قرأته ونشرته، لأنها نحن بحاجة إلى نشر هذه الثقافة، بعنوان 40 حديثا في العمل والوظيفة، من جمع وتعليق الأستاذ الدكتور هشام عبد الملك آل الشيخ من السعودية. هذا الكتاب جمع فيه 40 حديثا كلها تتعلق بالعمل والوظيفة، وقام بشرحها شرحا بسيطا ميسرا حتى نستطيع أن نستفيد من هذه الأحاديث في حياتنا اليومية.
0: ما شاء الله، يعني هذا الكتاب فيه الأحاديث الصحيحة. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه أنت تحكي لنا دكتور نبذة عن هذه الأحاديث، بأنه إيش يعني على ماذا تركز غير الأمانة والإتقان، في أشياء أخرى أنه إحنا هي بتركز عليها هذه الأحاديث؟
1: حديث كثيرة
0: كما قلت قبل قليل،
1: يعني إذا نريد أن نستعرض أي حديث منها.
0: نعم،
1: مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الحديث عندما أسقطه على الوظيفة قال، التلطف والبشاشة عند مقابلة الآخرين في الوظيفة يزيد من إيمانك ويرفع من قدرك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، واخفض جناحك لمن اتبعك
0: من
1: المؤمنين. فلا تلقى أخاك بوجه عبوس، ينبغي لك أن تكون طيب الكلام، يقصد الموظفين الذي يقابل جمهور الناس أو مصالحهم.
0: يعني أنت بتحكي دكتور هذول اللي بيعملون الخدمات مثلا.
1: نعم.
0: اللي بيقدمون يعني بنروح نعمل جواز سفر، نروح نعمل، يعني إذا كان هو بيضحك بوجهك أنت بتكون.
1: نعم.
0: مرتاح.
1: نعم.
0: أما إذا هو عبس بوجهك بتشعر أنه المعاملة خلص وقفت.
1: بالضبط.
0: مش راح تكمل.
1: بالضبط.
0: أيضا دكتور
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن شر الرعاء الحطمة.
0: نعم.
1: يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والي السوء أو المدير أو القائد الذي لا يرفق بالناس ولا يرحمهم ويكون شديدا عليهم براعي الإبل العنيف في رعايتها، في سوقها وإيرادها وإصدارها، يلقى بعضها على بعض حتى تتزاحم، يضربها ببعضها البعض حتى يؤذيها. في الحديث مشروعية نصح من كانت صفته هذه غليظا عنيفا مع رعيته، سواء كانت ولايته على جمع غفير من الناس أو كان لا يدير إلا أشخاصا قليلين، أن يكون رحيما رفيقا بهم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني دكتور إحنا بنحكي إنه المسؤولية لا تكون فقط إني أنا يعني ضروري يعني أتولى أمر الأمة كاملة.
1: نعم.
0: حتى لو كنت في بيتي، حتى لو كنت في صف يمكن في 5 طلاب.
1: نعم.
0: حتى لو كنت إنه في أي مكان يجب على المدير أو المسؤول أن يتحلى بأمور معينة. إيش ممكن من هذه الأمور إنه يتحلى فيها المدير أو المسؤول؟
1: لا يحرش بين الموظفين، ما اعتذارنا للمصطلح.
0: نعم.
1: التحريش يعني أن يشبك بين الموظفين حتى يستطيع أن يديرهم ويكون قائدا عليهم بالتحريش بينهم.
0: صح.
1: فينشغلوا بأنفسهم ولا ينشغلوا به. هذا علامة ضعف في المدير وليس علامة قوة.
0: صح.
1: المدير يجب أن يكون أبا حانيا لهؤلاء وللجميع، ويتعامل معهم بأسلوب طيب رحيم. المدير يجب أن يكون واضحا في تعاليمه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم كان كلامه واضحا بينا بدون ألغاز بدون غموض. فعندما يصدر الأوامر أنا قصدي كذا وقصدي كذا، فإن يكون واضحا في كلامه في إيصال الفكرة حتى يستطيع الموظفين تحته ألا يذهبوا مذاهب شتى في تفسير كلامه. فيجب أن يكون واضحا بينا في كلامه.
0: يعني دكتور أنت ذكرتني بأمر لما كنا ندرس في موضوع القضاء، أنه يجب على القاضي أن يجلس المتخاصمين في أماكن معينة يعني متساوين، حتى لا يعني يحابي أحدا حتى لو بالمجلس حتى بالنظرة. فإنه هذا من السمات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المسؤول.
1: نعم. وهذا في تاريخنا الإسلامي، يعني محمد الفاتح عندما اشتكى عليه أحدهم أمام القاضي فأجلسهم في نفس المجلس معا وحكم لهم وحكم على الخليفة وهو خليفة، خليفة المسلمين وسلطان الدنيا، وغيره من الخلفاء الذين سبقوه كان هكذا ديدنهم. العدل بذلك تقوم الأمم والشعوب، بالظلم تنهار الأمم والشعوب.
0: يعني الآن بس إنه بدنا قبل ما إنه ننهي الحلقة بدنا نحكي دكتور كيف نعيد لبيوتنا ومدارسنا وإعلامنا، إحنا كمان ما تحدثنا عن الإعلام، كيف يمكن أن نعيد لبيوتنا ومدارسنا وإعلامنا ومؤسساتنا صناعة الإنسان المتقن، الإنسان القدوة في العمل، كيف ممكن؟
1: أنت ذكرت الإعلام وذكرتيني فيه، الإعلام مهم جدا، ونحن في مؤسسة إعلامية طيبة ومرموقة تقدم البرامج الطيبة. الإعلام مسؤولية، والإنسان في هذا الجو وفي هذا الفضاء الإلكتروني يجب أن يكون حريصا ألا يذكر إلا الأقوال الصادقة، ألا يسعى في نشر الفساد. إذا كان موظفا لا يفشي أسرار العمل وينقل ويصور المعاملات وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيفضح الناس في أعمالهم ومشاريعهم وأمور حياتهم. الإعلام مسؤولية، الإعلام يجب عليه نشر ثقافة الأخلاق المهنة كما نقوم الآن، وهذا جزء من واجبه في نشر أخلاقيات العمل. فنحن في مجتمع يقوم على العمل، يقوم على الوظائف، يجب أن يرتقي هذا الموظف من وظيفته ليكون جزءا من المهنة التي هي تصنع مستقبله حتى نهاية حياته. فمساهمة الإعلام في هذا الجانب مساهمة كبيرة جدا، وقناة حياة في ذلك لها الريادة والصدارة.
0: يعني أنا دكتور بحكي الإعلام جدا مهم لأنه يعكس تربيتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. يعني الإعلام اللي إحنا بنشوفه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت لا لإسلامنا ولا لعاداتنا ولا لتقاليدنا ولا يعني لديننا بشيء. فأنت بتشوف الجيل أو النشأ أو الرعية تسعى خلف ترندات لم ينزل الله سبحانه وتعالى لها من سلطان، وهذا تغيب هنا الأخلاقيات الموجودة عند الإعلام بأن ينشر مثل هذه السلوك التي تخالف عاداتنا وتقاليدنا وتخالف ديننا الكريم.
1: لا. طبيعة الإنسان بحب الفضائح وبحب الكلام هذا دون التأكد، فهذه رب كلمة تهوي به في النار 70 خريفا.
0: نعم، لا يلقي
1: لها بالا، الإنسان لا يلقي لها بالا، يكتب الكلمة كوبو بست وينشر،
0: إنها يعني هي مزحة،
1: هي مزحة. نعم. ولكنها لها تأثير على أخلاق الناس وشعورهم وأحاسيسهم، وأحيانا تكون سمعة أخوات لنا، تكون فيها إيذاء للآخرين،
0: قد يكون فيها قذف أيضا،
1: فيها قذف وفي قد تصل إلى القتل.
0: نعم.
1: فهذه فالإعلام مسؤولية، وهو من مسؤولياته أن يربي هذا الجيل على أخلاق المهنة.
0: إذن أخلاق المهنة في الإعلام أن لا ينشر الإنسان الأمر السيء.
1: نعم.
0: أن لا يشيع الفساد بين المسلمين، وأيضا أن يتحرى الدقة والأمانة في نقل المعلومة، لأنه في ناس بتأخذ الموضوع وكأنه مسلم، ما دام أنه جاي من قناة معينة فإنه يأخذها يعني بتسليم، وقد تكون هذه إشاعة أو تكون لا سمح الله معلومة مغلوطة. طيب نرجع للسؤال الأساسي دكتور، كيف نعيد لبيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا مؤسساتنا بشكل عام الوعي في أخلاق المهنة؟
1: أن يأخذ كل من الأب والأم مسؤولية. فإذا أخذوا مسؤولياتهم في التربية، كما قلنا هم مؤسسة صناعة المستقبل، فسيبنوا لنا مستقبلا ذا مؤسسي قائم على وظائف مستقرة، قائم على أخلاق مهنية عالية في الوظائف، المؤسسات قادرة على أن تبني نماذج حضارية عالية. أما أن يهمل الأب والأم مسؤولياته في التربية، فنحن نتاج أبناء ما ننتج، أبناؤنا نتاج لنا، هي عبارة عن كوبي لنا. فهؤلاء الأبناء عندما شئنا أم أبينا المسؤولين سينتجوا أبناء، وهؤلاء الأبناء هم الذين سيستلموا الراية بعد ذلك. فإذا أحسننا تربيتهم، إذا كنا لهم خير قدوة، عند ذلك ستستقر مؤسساتنا ويكون في الصدارة في الأخلاق الحسنة والتقدم الكبير.
0: يعني أنا بتخيل دكتور أهم خلق يجب على الوالد والوالدة أن يزرعوه في أبنائهم هو خلق مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا يعني أحسنت زرع ذلك في ابني، فبعد ذلك كنت موجود أو لم أكن موجود، ابني سيعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود ويراقب الله سبحانه وتعالى في تصرفاته.
1: نعم، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
0: نعم.
1: يعني أحيانا نحن بحاجة إلى القانون، القانون يمنع الجريمة ولكن الضمير يحمي من الوقوع في الجريمة.
0: صح.
1: الضمير يحمي من الوقوع في الجريمة قبل أن تقع، فهو ذا إجراء وقائي. أما القانون فنلجأ إليه آخر الدواء الكي، لأن الله عندما قال عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فآخر الدواء الكي عندما نعالج هذا المرض.
0: إذن نحن دكتور بحاجة إلى الضمير كما نحن بحاجة إلى القانون، ونحن بحاجة إلى يعني روح الضمير وروح هذا القانون، وليس لمعلومات أو قوانين معلقة على الحائط. نشكر لك دكتورنا الكريم ونفع الله بك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوالي، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوالي، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لبجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون لك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: تستمعون إلى حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. ودائما وأبدا نسعد بصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا، وحيا الله مهندس نضال، تحية لك.
2: أكرمك الله،
1: ربي يحفظك ويرعاك. وما زلنا نتحدث مع كتاب الله ونعيش مع آيات الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، كيف نخرج من حالة الظلمة إلى حالة النور في هذا الزمن الذي نعيش ووصلنا، يعني إحنا من شهر رمضان حتى الناس اللي بيسمعونا

0: الفكرة العامة، كنا نأخذ قبسات من هذا النور من سور القرآن الكريم، كونه كان شهر القرآن شهر رمضان، ونحن اليوم نعيش في يعني شهر ذو القعدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ذو القعدة ويبلغنا ذو الحجة ويتمم علينا وعليكم الطاعات. وعند سورة الشعراء توقفنا، وفي هذه السورة عنوان عنوان عريض، قلت لي فيها النظرية الفرعونية، وأن فرعون في كل عصر يتجدد بصفاته بكيانه، ليس كشخص، فرعون منهج، وقد يقع الإنسان بظلمته ببعض هذه الصفات فيتشبه بفرعون. وبسم الله نبدأ معك مع سورة الشعراء.
1: كرمكم الله دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، سورة الشعراء هي واحدة من أربع سور طرحت النظرية الفرعونية، مفتتحة بحرف الطاء. أولى هذه السور سورة طه، ثم سورة الشعراء، ثم سورة النمل، ثم سورة القصص. كل هذه السور تحدثنا عن النظرية الفرعونية. السور المفتتحة بالطاء فقط هي هذه السور الأربع. وحقيقة سورة الشعراء هي أول سورة نزولا، يعني في ترتيب النزول هي أول سورة نزولا في كوكبة سور الطاء. ذكرت لنا النظرية الفرعونية وذكرت لنا الحل. دائما القرآن الكريم ما يأتي بالحل في المقدمة، دائما ما يأتي في الحل دائما في مقدمة السور في بدايات النزول، لأن الأمة ينبغي أن تكون رؤيتها واضحة وأن تتدرج في تطبيق هذه الرؤية. هذا هو ديدن القرآن الكريم، إنك إن نظرت إلى هذه السور تجد سورة الشعراء مميزة عن كل السور. ليست سورة من سور النظرية الفرعونية ذكرت لنا الحل. هذه السور ذكرت لنا جزءا من البناء التدريجي لموسى عليه السلام ولأمة موسى ولشخص موسى بالذات بالتحديد. من هذه النظرية أن موسى عليه السلام مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة ضبط الأقوال، كيف تضبط قولك؟
0: نعم.
1: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا،
0: قال ربي إني
1: موجودة في سورة طه، هنا نعم. موجود قال ربي إني أخاف،
0: نعم، أن يكذبون،
1: نعم، فالخوف منطوق هناك ومنطوق هنا. في هذه السورة ذكر لنا الثلاث مراحل. المرحلة الثانية فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. في المرحلة الأولى موسى عليه السلام يضبط أقواله، في المرحلة الثانية موسى عليه السلام يضبط انفعالاته، وهو ديدن القرآن الكريم في البناء التربوي. إنك إن نظرت إلى سورة البقرة تأتي لتقول لك أيها الإنسان اضبط أقوالك ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، وإن نظرت إلى سورة آل عمران تقول لك يا أيها الإنسان اضبط أحاسيسك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أيضا في نظرية موسى عليه السلام كذلك الأمر، يا موسى تكلمت بالخوف، لا تستحق النصر الإلهي، شعرت بالخوف وأنت معك الله، لا ينزل إليك النصر الإلهي. في ختام المشاهد لما وصل موسى عليه السلام إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي ربي في القرآن الكريم لم ترد إلا في هذه السورة. هذه السورة ذكرت لنا التدرج الفرعوني في محاربة الحق، كيف الباطل يحارب الحق. فرعون وموسى، على موسى أفضل الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، فرعون يقول وما رب العالمين، أتى موسى بدعوة الناس إلى أن يوحدوا الله رب العالمين. فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، قال لئن لم تنتهي لتكونن من المسجونين. في البداية بيبدأ يحاورك،
0: نعم،
1: بعدين بيبدأ يهددك، بعدين أنت عندك مشاكل، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟
0: نعم.
1: هو بده يطلعكم برا أرضكم. شوف، بدأ يحاوروا، بعدين بدأ يهددوا، بعدين بدأ يقلب عليه المجتمع، بعدين بدأ يكشف عن أنيابه وبدأ يظهر على حقيقته. هاي النظرية الفرعونية باختصار تجدها مكرورة في كل هذه السور.
0: يعني جميل جدا هذا النسق اللي تفضلت فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام الطيب. لكن كم اليوم من الأشخاص ممكن أن يأخذوا من هذه الصفات ليمتلكوا صفة فرعون. أنت قلت لي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية ذكرنا أن فرعون هذه الأمة أبو جهل، يعني كما ذكر الحديث النبوي الشريف، اللهم صل على سيدنا محمد. لذلك اليوم كل شخص بيسمعنا بده يكون يتجرد من الصفات الفرعونية، على رأس هذه الصفات الفرعونية. وإحنا ذكرنا أن فرعون شخصية ذكية،
1: نعم هو اسم وظيفي،
0: اسم وظيفي
1: من الأسماء الوظيفية في القرآن الكريم. فرعون من الأسماء الوظيفية في القرآن الكريم كثيرة، مثلا
0: قارون،
1: النمرود، قارون، هي أسماء وظيفية.
0: نعم هو مش اسمه قارون،
1: لا لا لا هي أسماء يعني ذات صبغة معينة قد لا تنطبق على شخص أو شخصين أو ثلاث. الله عز وجل يجعل قانون عام، القانون الذي ينطبق على فرعون ينطبق على كل من سلك مسلك فرعون.
0: جميل.
1: قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الصحبة هي الملازمة. طب هم ما لازمهم، كفار قريش لم يلازموا الأقوام السابقين،
0: شبههم بالصفات،
1: ولكنهم شبههم بالصفات. إنك ذو قرنيها يا علي،
0: يلا
1: ذو قرنيها يا علي، شبهوا بذي القرنين.
0: جميل.
1: فهي من الأسماء الوظيفية. أول صفة من صفات الفرعونية، قد تكون فرعونية في شخص، وقد تكون في قائد، وقد تكون في مجموعة، وقد تكون في ملأ،
0: يا الله،
1: قد تكون يعني فحسب. ممكن أنا أكون فرعون في بيتي،
0: يا الله،
1: ممكن أكون فرعون في بيتي، ممكن أكون فرعون في مؤسستي.
0: بالضبط، هذا بدنا نحذر منه الآن.
1: أول صفة من صفات الفرعونية أنه يظهر أنه والله إنسان ديمقراطي حر، إنسان بأخذ وبعطي مع الناس، ونفسه تنطوي على غير ذلك.
0: يعني بدنا دليل على هذا الكلام، أو وين
1: وما رب العالمين. بدأ يحاوره، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، بيحاوره. طيب لئن لم تنتهي بيبدأ يهدده، بعدين
0: كنا من المسجون
1: يا بدكم تردوا علي. إذن أول شيء يظهر أنه يحاور، بعدين يظهر أنه يهدد، بعدين يظهر الحرص على اللي معاه. قال يعني يريد أن يتفضل عليكم في آية أخرى،
0: يريد
1: أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟
0: فماذا تأمرون؟ تخيل أنت قاعد يقول الملك اللي معه، فماذا شو بدكم؟ إحنا أمروني،
1: فوضوني مشان أنا أوريكم في موسى، فماذا قالوا؟ أرجه وأخاه وابعث في الملائين حاشرين. يعني
0: إذن يظهر الديمقراطية، أو يظهر أنه والله بيحاور أو يناقش. بعد ذلك يبدأ بالتهديد،
1: بعد ذلك
0: يستخدم السلطة،
1: بعطي إشارات للتهديد. لئن لم تنتهي دير بالك. بعدين بدأ يحرض اللي حوالي عليه، بيبدأ يظهر الحرص على مصالح الناس،
0: كله يظهر،
1: بده يظهر الحرص، يريد أن يتفضل عليكم، مو مشكلته شخصية،
0: لكن الهدف كله بالأخير واحد،
1: الهدف كله أنه أنا بدي أضل على الكرسي تبعي فرعون.
0: طب بالبيت كيف هذا الكلام ممكن يكون؟
1: ممكن أنا بدي أقمع زوجتي، هي على حق، بس أنا بدي أمشي على غير هدى من الله، بدي أقصر في حقها، في حق البيت، وبدي أبين أمام الناس أني أنا إنسان كويس. والله يا عمي أنا قلت
0: في ناس للأسف، كثير في ناس
1: كثير للأسف، كثير للأسف.
0: وين في كمان ممكن يكون مظاهر فرعونية؟
1: والله أينما التفت في هذا الزمان تجد المظهر الفرعوني. يعني طلع اليوم على العالم،
0: هي قائمة على الأنا، يعني قائمة على أنا، يعني حتى نفهم صفة الفرعونية، هاي قائمة على أنه أنا الصح والباقي خطأ، أو قائمة إن أريكم إلا ما أرى،
1: مش
0: يعني عشان نفهم.
1: شرط هو الهوى مع المصالح، يعني فكرة أنه أنا أطوع المصالح في غير هدى من الله. يعني أنا مصلحتي أضل بالكرسي، ممكن أقتل شعب. أنا مصلحتي أضل بالكرسي بظهر للناس أنه أنا ليبرالي. شوف الوجه الغربي اليوم، حرية، عدالة، حقوق إنسان. طيب لما بدأ هذا الكلام يهز كرسية،
0: تغير القوانين كلها، حرموا بالقوانين كلها بعرض الحال،
1: تغيرت الدنيا.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: فهي جزء من النظرية الفرعونية. هدف النظرية الفرعونية المصالح. هي الحياة دكتور محمد صراع بين المبادئ والمصالح، هون تغلب المصالح على المبادئ.
0: هل هي منبثقة عن الشيطان ورؤية الشيطان بالأساس؟
1: كل شر في الدنيا سببه الشيطان، ولكن الإنسان بيمشي.
0: قبل كم يوم حدا بيقول لي أنتوا دائما بتخلوا الشيطان هو المشكلة. طب الشيطان مصخمط،
1: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لذلك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وبعدين في آخر قال يعني يريدوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني يا إما بدك تحكم الله عز وجل والمبادئ، أو بدك تتحاكم للطاغوت، ما في خيار وسط.
0: جميل، إذن لي بفاصل
1: أمرك دكتور،
0: يعني بعده نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. ويعني قصة موسى عليه السلام تقريبا إذا بقي فيها شيء حتى نختم، لكن بقي عندي هيك يعني لفتة إن إذا سمحت لنا. يعني إحنا في قصة سيدنا موسى يعني أو في سورة الشعراء ذكرت قصص الأنبياء بمختلف أسمائهم أو صفاتهم، يعني سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا صالح، ثمود، يعني قوم لوط كذلك، سيدنا لوط، سيدنا شعيب. نعم. باعتقادي تقريبا معظم الأنبياء ذكرت قصصهم في سورة الشعراء. نعم. وكان إيقاعها سريع. نعم. يعني الآيات قصيرة فيها. وكنت حابب أسأل عن موضوع إحنا بعد ما ربنا نجى سيدنا موسى، موضوع الغاوين وبرز الجحيم للغاوين، وبعد ذلك فكوبكبوا فيها هم والغاوون، من هم هؤلاء؟ يعني كنا مدرس أنه بالفاصل فكرة الغاوي، من هو هذا الغاوي؟
1: الغاوي من الغي، والغي هو الضلال. إبليس تعهد لله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم، بدي أضلهم عن الطريق، بدي أنحرف في البوصلة التي هم فيها.
0: أجمعين
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: هو أوكي.
1: الله عز يعني هو إبليس عارف إنه هذول ناس ما حيقدر لهم. بعدين قال له الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني في عنده غي، عبادي ليس لك عليهم سلطان. ففكرة الغي هي فكرة الضلال. لذلك في مشاهد الاتباع يصغر إبليس ويصغر منهجه. متى يصغر إبليس؟ متى يرى إبليس صغيرا؟ قال لم يرى أصغر منه في يوم عرفة.
0: يوم عرفة صحيح.
1: ليش؟
0: منهج اتباع.
1: لأنه الأمة طالعة تقول لبيك اللهم لبيك
0: يا الله.
1: إبليس بده يغويهم عن طريق يا رب أنا جايك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، بيجي نقول له إلا الحمد،
0: إن الحمد والنعمة،
1: والنعمة لك
0: والملك.
1: والملك لا شريك لك. فإحنا جايين نعلن الولاء لله والانتماء لله. فإبليس يصغر. إبليس نفخ قريش في معركة بدر في يوم الفرقان، ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يرى أصغر منه في ذلك اليوم
0: كذلك
1: في بدر.
0: نعم.
1: كان صغيرا. فإبليس يصغر ويكبر بحجم إنجازاته في طريق إضلال الناس. جميل. عن المنهج.
0: تعقيبا على كلامك في جزئية أنه الناس على فسطتين، إما أن نكون جميعا لذكرهم إبليس قال لأغوينهم أجمعين.
1: نعم.
0: أو بنكون من الإلة اللي هم هذول عباد الله المخلصين.
1: شرط يكونوا مخلصين، شرط.
0: يعني هيك الناس ما.
1: نعم.
0: في ثالث.
1: نعم ما في ثالث،
0: يا مع الشيطان يا مع عباد الله المخلصين.
1: نعم. والله عز وجل حسم المسألة قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
0: يا الله.
1: ما إن عبادي.
0: كيف وفق بينها وبين إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
1: أو بيجري من ابن آدم، مش من مؤمن، مش من عباد الله عز وجل.
0: يا سلام.
1: بيجري من ابن آدم.
0: يا سلام.
1: ابن آدم قد يوسوس، فوسوس ممكن يوسوس لنبي، وسوس لسيدنا آدم، لكن هو ما بتحكم فيه. هو قال يعني وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم. يعني أسلحة إبليس أسلحة بدائية، ولكن نفس الإنسان نفس طوعية بيروح بطوع، بس أسلحته هي أسلحة مش هو. وما كان لي عليهم من سلطان إلا عليكم من سلطان
0: إلا أن دعوتكم،
1: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
0: نعم. جميل. طيب من قصة سيدنا موسى ننتقل مباشرة إلى سيدنا إبراهيم شيك.
1: نعم.
0: مباشرة معك أو أخوه نوح قبل ذلك أعتقد، ولا
1: ذكر
0: سيدنا إبراهيم أعتقد.
1: نعم. هي من السور
0: القصص قال نبيه وقومه ما تعبدون. نعم. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. نعم.
1: هي من السور القصصية التي تحاكي لنا العقيدة في بداياتها كيف تواجه وتواجه
0: كمان مرة.
1: هي من السور ترتيبها تقريبا في النزول رقم 10-11
0: سورة الشعراء.
1: نعم.
0: بدري.
1: نعم. فتحاكي لنا العقيدة الإسلامية كيف تواجه وتواجه.
0: نعم.
1: يعني كيف حيحاربوكم وكيف حتصمدوا. ستجد كل الأنبياء فيها أقوال وفيها رد على هاي الأقوال، فيها تحدي، فيها علو نبرة الباطل، فيها صمود من أهل الحق،
0: تهديد،
1: فيها تهديد، فيها عذاب، فيها لأجعلنك من المسجونين. في كل قصص الأنبياء هي سورة قصصية بامتياز.
0: نعم.
1: نعم.
0: راح سيدنا إبراهيم إلى منحة يعني أنكر عبادة الأصنام وذكر مجموعة من الصفات التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها وقربها للإنسان، الذي هو يطعمني، الذي خلقني فهو يهدين. ترتيب هذه العبارات لها شيء.
1: نعم. نعم.
0: ياريت هيك. نعم. تضعنا في فلسفة هذا الترتيب.
1: فكرة ربط الناس بتوحيد الربوبية هي فكرة بكرية يعني في باكورة ما نزل من الوحي. يعني أنت لما تنظر إلى أول ما نزل من الوحي لا تجد مثلا اسم الله الإله بكثرة، تجد لفظ الرب،
0: الرب،
1: وتجد تطبيقات الرب في أوائل ما نزل من الوحي.
0: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
1: تجد أنها مكروه. مثلا سبح اسم ربك الأعلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. تجد أن لفظ الرب في بداية ما نزل من الوحي، هذه سورة في بداية ما نزل من الوحي أتت لتركز على فكرة الربوبية. يعني فكرة الربوبية عند الناس، بعدين تيجي فكرة الألوهية، بدنا ندور على قواسم مشتركة مع الناس.
0: جللنا إياها، لأنه في ناس فعلا لا تفرق بين الربوبية والألوهية، ولو الإنسان المسلم يعني حري به أن يجمع بينهما.
1: نعم.
0: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
1: نعم، توحيد الربوبية قاسم مشترك بينك وبين كثير من كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
0: ليقولن الله.
1: طيب فكرة توحيد الربوبية، ربنا خلقنا، ربنا بطعمنا بسقينا بشفينا، طب ليش لا تفردون الله بالعبادة؟ هنا بتيجي قصة الألوهية. هم ما عندهم مشكلة في كثير من من من دائرة توحيد الربوبية، عشان هيك السورة ركزت على دائرة توحيد الربوبية. الرب هو المنعم المتفضل الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هل زعم أحد من قريش أنه يميت أو يحيي؟ لا. هل زعم أحد من قريش أنه يطعم ويسقي؟ لا. هل زعم أحد من قريش أنه خلق السماوات والأرض؟ لا. وين مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم جعلوا لله أندادا،
0: شركاء،
1: جعل لله عز وجل فيما خلق شركاء. 360 صنم حول الكعبة. طب بتدعوهم بنفعوكم؟ قالوا لا. طب ليش بتدعوهم؟ واسطة بيننا وبين ربنا. طبعا هي فكرة اقتصادية أكبر منها فكرة دينية،
0: في من وراها منفعة.
1: نعم نعم.
0: طيب الترتيب حاب تعقب عليه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين.
1: هم بيقولوا هذا هو المنحنى الطبيعي للزمن مع الإنسان، خلقني فهو يهدين، يطعمني، مرضت يميتني. الإنسان بمرض في آخر عهده قبل الموت، فهو بيقولوا أنه المنحنى الطبيعي لحياة الإنسان، ترتيب يعني زماني.
0: الله والذي أطوع أن يغفر لخطيئتي يوم القيامة. يا رب.
1: نعم.
0: طيب بعد ذلك ننتقل، كذبت قوم نوح المرسلين، إلى قصة سيدنا نوح، إذا في تعليقك سريع على
1: نوح عليه السلام. ذكر في كثير من من من سور القرآن الكريم، وذكر نوح عليه السلام بعدة زوايا. هنا زاوية الحجاج العقلي، وزاوية التحدي، لكن مش التحدي البالغ في قصة نوح عليه السلام.
0: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
1: نعم، في يعني في حجاج، تجد الحجاج موجود بينهم، لكن ما في مثلا العلو الليفل بين نوح عليه السلام وقومه كالذي وجدناه في هود. قالوا ما نراك إلا اتبعك أراذل، ما نرى لكم علينا من فضل، وإن ظنكم. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة منه فعميت عليكم أن ألزمكم. في تحدي أعلى، لكن هم ما في تحدي أعلى، يبدو أنه بداية الدعوة، يبدو أن إحنا في حوار البدايات، في سورة هود حوار النهايات، يعني قبل العذاب، لكن هو حوار البدايات.
0: جميل. في تعليق أو في سؤال مرتبط ب إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم، الارتباط بين يعني هؤلاء الأنبياء جميعا، ثم بعد ذلك إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. طب هو مش أخوهم؟
1: لذلك يؤكد ما قلت لك، هو في بداية الدعوات، لسه أنا قريب منكم، قريبين منا، لسه دبلوماسية موجودة بيننا، لسه ما في بيننا تحدي،
0: مرحلة العداء
1: لسه ما وصلنا، فلسات نحن أخوان، لسه احنا شركاء، ما وصلنا للمحكمة، لسه بنجلس جلسات أخوية. لكن شعيب كان متأخر، كان بينهم الفجوة كبيرة. شوف حديث شعيب،
0: يعني هو مش مرتبط انه هو من مدين او مش من مدين.
1: لا مش شرط، مش شرط هنا الأخ، مش شرط انه منهم او مش منهم. نعم،
0: لأن بعض المفسرين قالوا
1: نعم،
0: الأخ منهم.
1: نعم،
0: لأنه
1: نعم، نعم.
0: تمام. طيب أنا حاخذ الأسئلة كلها، أبو ورد بوعدك أن جاوب على أسئلتك يعني، وأسئلة أختنا براء وكل اللي بيسألوا، لكن حتى هيك يعني نأخذ سورة الشعراء. بعد ذلك انتقلنا إلى قصة نوح، وتتخذون هود بعد ذلك. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هاي تقريبا الآية إيش ترتيبها أو
1: يعني شوف الآن هو يصف الحال. لسه إحنا هون في كل السورة ما وصلنا لمرحلة إنه إحنا نعلي نبرة الخطاب الديني. لسه إحنا مندور على القواسم المشتركة. لسه إحنا قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. أنا أريد عزكم يا قريش في بداية حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الأقوام كانوا في هذه المرحلة. يعني إحنا لسه كيف أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأنت خيرنا. قال هل شهدتم علي من كذب؟ قالوا لا ما شهدنا عليكم كذب. قال لو قلت لكم أن عيرا ببطن هذا الوادي أكنتم كذب؟ قالوا ما علمنا. لسه إحنا في المرحلة هون. كل الأنبياء في المرحلة هون.
0: فبالتالي الآية تأخذها. طب وإذا بطشتم جبارين؟
1: بشرح حالتهم. الآن هو بيحكي لهم عن واقعهم. أنتم كيف تصنعون؟
0: في حدا ببطش مثلا مش جبار؟
1: نعم.
0: كيف؟
1: نعم. المسلم البطش. المسلم حينما يبطش بأمر الله ما في جبار. إحنا وإحنا من حارب لا تقطعوا شجرا.
0: جميل.
1: لا تقتلوا طفلا. لا تروعوا عابدا في صومعته. نعم. إحنا أنت بتبطش لكن بتبطش برحمة.
0: جميل. بعد ذلك إلى ثمود. كذب ثمود المرسلين قالوا أخوهم صالح. إذا في تعقيب على
1: يعني هو كل نسق السور هكذا.
0: طيب يعني حتى ننتقل مباشرة للشعراء. الشعراء وسورة سميت باسمهم ولهم يعني آيات ذكرت. نعم. عن الشعراء. تعقيب
1: وسيلة إعلام منبر إعلامي. قريش كانت تخرج مكنوناتها بالشعر. يعني بدنا نسوي دعاية من خلال الشعر. كذلك العرب حتى بعد قريش وقبل قريش كانت تخرج ما عندها للناس. مشان هيك بتلاقي المعلقات.
0: نعم.
1: مشان هيك بتلاقي الشعر الجاهلي. بتلاقي الناس الذين أحيطوا بشعر يعني صنعت لهم هالات وصنعت لهم منابر.
0: صحيح.
1: الذي لم يحاط بشعر مخفي مش عارفين منه.
0: صحيح.
1: مش عارفين منه. لذلك يعني مثلا بتطلع في الجاهلية دريد بن الصمة ما الذي شهر هذا القائد؟ مع أنه في قادة كثير كان يقود جيش جرار أكثر من 100,000. الذي خلده الشعر وكان هو شاعر وأخوه شاعر وقبيلته كلها قبيلة شعراء. اندثر غيره لأنه ما في عنده منبر إعلامي. فالشعر في سورة الشعراء هو الإعلام.
0: المقصود مش الشعراء فقط.
1: لا لا لا.
0: من ينظم الشعر أو يتحدث به.
1: فكرة الإعلام هي فكرة الإعلام. فأنت اليوم منبر إعلام.
0: يعني يتبعهم الغاوون.
1: نعم.
0: طلع رجع الغواية.
1: ألم ترى أنه
0: طلع ورجع الغواية يا الله. نعم. يعني نعم. قد يكون أبواق للشيطان.
1: نعم. نعم.
0: قد يكون
1: نعم.
0: الإعلام اليوم هو بوق للشيطان.
1: نعم. نعم.
0: فبالتالي هاي يعني
1: ما سيدنا النبي قال دعاة على أبواب جهنم.
0: صلى الله السلام.
1: تخيل واحد واقف تفضلوا على النار. ناس دعاة على أبواب جهنم.
0: يا رب سلم يا الله. طيب ما حال الشعراء؟
1: ألم ترى أنهم
0: في كل واد يهيمون. يعني يهيمون هنا بمعنى يتحدثون بكل شيء.
1: نعم نعم نعم. إذ تلقونه. شوف كلا يا الله. إذ تلقونه بألسنتكم.
0: سورة نور.
1: إذ تلقونه. طبعا أنا بتلقى بلساني.
0: لا لا ستلقى بأذني
1: وبحلله بعقلي بعدين بقوله
0: يا الله. جاهز تحكي
1: أنت مباشرة.
0: هذا أنشر ولك الأجر جماعة الأيام هاي. لا الله.
1: إذ تلقونه ما مررت على دماغك
0: وعلى
1: وما مررت على التحليل
0: يا الله.
1: وما مررت على الضوابط اللي أنت تربيت عليها كمسلم. شفت تلقونه بألسنتكم. هذا الشعراء يتبعون
0: إلا مره. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: وانتصروا من بعد ما ظلموا وسامحوا من بعد ما ظلموا. مش حال المؤمن. هاي سورة رقم 10-11.
0: لسه نقول بسم الله يا هادي.
1: تطلب مني ما أرضخ للباطل. وانتصروا من بعد ما ظلموا. أنت عندك وسيلة إعلام عم بتحاربني وأنا عندي وسيلة إعلام عم بحارب باطلك. إنشاء الكيان الموازي. هم عندهم دار الندوة أنا عندي دار الأرقم. هم بيعلموا الباطل أنا بعلم الحق. هم عندهم وسيلة إعلام شعر يهجون به الإسلام. أهجهم يا حسان وروح القدس معك.
0: يا الله.
1: كان يقف النبي عليه الصلاة والسلام من يخبر القوم. ابن مسعود أنا يا رسول الله. طلع قرأ قرآن فضربوه حتى أغمي عليه. ثاني يوم مين؟ ابن مسعود نفسه.
0: يا الله.
1: حبيب ابن زيد الأنصاري أمه ربته تربية عجيبة جدا. قصة حبيب عجيبة جدا. في واحد ادعى النبوة اسمه مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق، بعت كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد هذا كتابي إليك أنا رسول الله، فاقسم الأرض بيني وبينك.
0: مسيلمة
1: مسيلمة الكذاب. طب النبي تفرس أصحابه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على نبينا محمد، قال قم يا حبيب ابن زيد الأنصاري. من أمه؟ أم عمارة. قال اذهب إليه. عجيبة قصة حبيب بن زيد. فذهب إليه وقف، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قالوا نعم أشهد.
0: هذا مسيلمة الكذاب.
1: قالوا أتشهد أني رسول الله؟ قالوا لا أسمع شيئا.
0: مسيلمة رد عليه السؤال،
1: بيقول له مسيلمة بيسأله أتشهد أن محمد رسول الله؟ قالوا أشهد. قالوا أتشهد أني رسول الله؟ قالوا لا أسمع شيئا. علماءنا هنا انقسموا، قال لك هو قال لا أسمع ما بده يجاوب، ولا كان لا يسمع حقيقة لا يسمع. بدك رأيي، هو كان لا يسمع حقيقة لا يسمع، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا
0: الجوارح كنت تسمعه الذي يسمع به،
1: ما بسمع باطل. مسيلمة قالوا أنا رسول الله؟ قالوا لا أسمع شيئا. قالوا أنا ما بسمع إشي. طب شو سوى في مسيلمة الكذاب؟ فأخذ منه قطعة بسيفه فطاشت أمامه على الأرض. قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال له أشهد. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له لا أسمع شيء. فأخذ يقطعه إربا إربا حتى فقد. وصل الخبر لأمه أم عمارة، قالت كلمة عجيبة في السيرة، قالت لهذا الموقف أعددته وعند الله أحتسبه.
0: الله أكبر.
1: يا أخي مشاهد لما ننظر إلى الصحابة كيف كانوا يتعاملوا. لا أنت عندك وسيلة إعلام، وانتصروا من بعد ما ظلموا. بانتصر قد لا يكون انتصاري في مجابهة الباطل، ولكن في صمودي على الحق.
0: ثبات يا الحق. نسأل أن يثبتنا على الحق.
1: آمين يا رب.
0: إذن لنا بفاصل
1: أمرك،
0: بعده نواصل إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الساعة.

0: الخير يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد. يعني راح أخذ شوية أسئلة من الفيسبوك إذا سمحت، بعد ذلك نعود نواصل معك في سورة النمل إذا سمحت لنا يعني بذلك، إلا إذا بقي تعليق على قصة
1: بأمركم.
0: يعني الصحابي اللي ذكرت، ولا هي قصة
1: حبيب ابن زيد الأنصاري
0: اللهم ارضى عنه وتقبله في عليين. طيب، مجموعة من الأسئلة، أبدأها بسؤال براء: لماذا جميع الأنبياء في سورة الشعراء عندما خاطبوا أقوامهم قالوا لهم وما أسألكم عليه من أجر؟
1: فكرة أن يعتقد الطرف الآخر أني أريد مقابل هدايته إلى الله عز وجل ثوابا في الدنيا هي مسألة عند الآخر مدعاة للرفض.
0: يعني والله يا عم
1: أنا بركض ورا مصالحي،
0: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في، سبحان الله. يعني هيك المشهد تماما.
1: يعني كل الأنبياء لا أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم عليه من أجر.
0: جميل جدا. أبو ورد بيسأل سؤال، بعرفش أنا شو المقصد في السؤال، لكن لك الحرية في الإجابة أو رفض الإجابة، لأنه مرتين قالوا بالله عليك جاوبنا على السؤال. تفضل أخونا أبو ورد، بيقول: شيخ، سؤالي، اللي عايشين بالأردن بتحاسبوا زي الناس الثانية؟
1: والله إذا في نص ما يتحاسبوا هيك يعني يخفف عليهم.
0: هاي شيخ ممكن إجابة للسؤال لو سمحت يا شيخ، جاوبنا الله يرضى عليك.
1: الله يعني إيش قصده يعني، هل تحاسبوا يوم القيامة ولا في الدنيا؟
0: والله ما أدري، والله هاي السؤال أنا قلت لك إياه.
1: إذا في الدنيا يعني والله إحنا بنقول ديروا بالكم أهل الأردن، يعني للمسؤولين يعني ديروا بالكم أهل الأردن ناس كويسين. لا عند ربنا فيش
0: أهل الأردن ولا ما في. طيب نسأل الله السلامة. حسام جزاكم الله خير، ربي يبارك لك ويجزيك كل خير ويحفظك. دكتور عين بارك الله فيك، تحياتنا لك. بيسأل عن موضوع أسباب القتل إذا كان في أي تعليق. يعني إحنا اليوم شهدنا حال البعض، يعني التصريح الأول كان إنها يعني رمت بنفسها من مبنى. أسأل الله أن ربنا يتوفانا على الإيمان وأن يثبتنا على الحق، لأن فكرة الثبات في زمن الفتن تحدي ليس سهل، لكن فكرة القتل وقتل النفس وإذا كان في تعقيب يعني
1: موجود في كل عصر ومصر، لكن إذا كان الأمر بدأ يعني يزيد
0: أو ينتشر
1: لا بدنا ندور ونبحث في الظاهرة، لكن موجود من يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك. لكن تجد صحابي يعني جرح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمر عليه أصحاب النبي قالوا هنيئا له الشهادة
0: بالجنة،
1: فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار.
0: يا ربي سلم.
1: يا رسول الله طالع يقاتل معنا وشايفينه يعني قتل 5 وهي ميت. قال هو جرح جراح بالغة، فاتكأ على ذؤابة سيفه فقتل نفسه.
0: يا الله
1: موجود، لكن هل النسبة اللي احنا عايشينها نسبة طبيعية ولا لا قاعدة بتزيد، ولا بتزيد في قطاعات معينة؟ يعني قرأت قبل فترة بحث عن الأمراض النفسية اللي تصيب الأطباء. شيء حقيقة ملفت. هل درسنا هذه يعني النظرية؟ هل بحثنا؟ هل وجدنا حلول؟ الأصل أن نكون هكذا، ما تمر الأمور علينا وإحنا يعني
0: جميل. أنا في جزئية مرتبطة بموضوع، يعني إحنا حديثنا إن شاء الله هو دين إن شاء الله، لكن فكرة اليوم بعض الناس، طبعا إحنا مدركين كلنا أن موضوع قتل النفس لا يجوز، ما بيجوز الإنسان يقتل نفسه بأي حال من الأحوال. ما راح أدخل في تفاصيل عن النار وعلى الجنة، هذا عند رب العالمين، لكن جزئية المرتبطة بأنه ما الذي يوصل الإنسان لهذه المرحلة. كثير من الناس اليوم يقول لك قبل ما تقول ليش قتل حاله، أو قبل ما تقول له ليه يعني خلص قتل نفسه وعلى النار وكذا، روح شوف شو أسباب اللي أدت أنه يقتل نفسه بين هذا وذاك.
1: فكرة أنه أنا أمتلك نفسي أصلا، أنه أنا أمتلك نفسي هي فكرة ترى ناقشها علمانا بشكل كبير. يعني تجد مثلا الشيخ الشعراوي بيقول لك بزبطش حدا يتبرع بكليته، ليش؟ مش ملكك هاي، من أذن لك أنك تتبرع بكليتك؟ طب مين حكى لك أنه أنت وانت جوا القبر أنك ما بتتوجع؟ قال إنه ليتأذى، إن الميت ليتأذى مما يتأذى منه الحي. طب شيء أنت ما جربته كيف تتبرع بقرنين؟ فدخلوا حتى علماء المسلمين في مجرد التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
0: هو من في آراء.
1: نعم في آراء.
0: نعم.
1: هو من وين نشأ هذا الخلاف بداية؟ هو فكرة
0: امتلاك النفس،
1: أنت بتمتلك أو ما بتمتلك.
0: يعني الشخص اللي بيأذي نفسه بيجرح حاله أو بيقتل نفسه أو كذا، هذا في حديث في الموضوع كذلك.
1: تجد كثير من الناس تجد كثير من الناس علماء، بلاش، تجد كثير من علماء المسلمين بيقول لك بستحلق شعرك بدك تعامله معاملة البعض منك اللي بدك تدفنه.
0: يا حبيبي
1: يعني لو وأظافرك
0: يا حبيبي
1: ومنهج معتبر.
0: أوف.
1: طيب لو إنسان لا قدر الله بتر بعض منه
0: بيروح يدفنه.
1: بده يدفنه.
0: نعم.
1: طيب شعره أظافره، بعض علماءنا بيقول إنك أنت تدفنه.
0: والله الحلاقين دير بالكم.
1: فتخيل وين؟ ليش؟
0: الله السلام.
1: لأنه أنت مأمور بأنه أنت تتبع في جسمك لأنه مش ملكك، فأي عضو أي شيء منك بيروح بدك تدفنه. يعني فالفكرة أني أقتل نفسي أو ما أقتل نفسي، هل أنا بمتلك نفسي أقتلها؟ هاي النفس مش لي، هاي ملك لله عز وجل.
0: نعم
1: نعم.
0: طيب سورة النمل، تفضل سيدي.
1: سورة النمل هي سورة من سور التي افتتحت بحرف الطاء، طاسين لكن مش طاسين ميم. هذه السورة تتحدث لنا عن منظومة الشخصيات والقيادات. يعني الآيات في القرآن الكريم المشابهة لها في سورة النمل قدمت فيها الشخصيات. أضرب مثال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي رقم 20 سورة ياسين.
0: نعم.
1: أي رقم 20 سورة القصص. سورة القصص والنمل تقدم الشخصية: وجاء رجل من أقصى المدينة. هنا مثلا قدم لي فكرة موسى عليه السلام إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا، طيب سآتيكم بشهاب.
0: يا سلام.
1: طب في سورة ثانية قال لعلي آتيكم، طب هو لعلي آتيكم ولا سآتيكم؟ هنا يتحدث عن موسى عليه السلام وشخصيته أمام زوجته. طب تخيل القائد، أنا عايش في صحراء خوف برد والنار هي الونس، بدي أقول لزوجتي والله احتمال أجيب لك واحتمال ما أجيب لك، حتخاف. سورة النمل لا، سآتيكم، أنا حروح أجيب لكم. طيب هذا الحد
0: قال لأهلي إني أنا سآتيكم منها بخبر،
1: سآتيكم أنا رايح أجيب
0: أو آتيكم بشهاب،
1: أنا رايح أجيب. ما في تردد، سآتيكم. طيب هو راح في الطريق في سورة ثانية قال لعلي آتيكم، بيحكي بينه وبين حاله. هناك بيحكي أمام زوجته، أمام زوجتي مش لازم أبيني خايف، لازم أبيني ثابت أنا قائد. فهنا تبرز شخصية القيادة.
0: جميل.
1: تبرز شخصية القيادة في سليمان عليه السلام والنمل،
0: وهي سبحان الله قصة النمل في، نعم. في قصة سليمان.
1: نعم. نعم. فتبرز الشخصية موسى عفوا سليمان عليه السلام حتى إذا أتوا على وادي النمل برزت نملة، قالت نملة أبرز لي النملة، بعدين وتفقد الطير قيادة فقال ما لي لا أرى الهدهد، نبرة قائد
0: سبحان الله قبلها حتى وقال يا أيها الناس.
1: نعم.
0: علمنا منطقة، نعم. القائد اللي بيحكي.
1: نعم. نعم.
0: علمنا منطقة الطير.
1: نعم.
0: جميل.
1: هي كلها نبرة قيادة. فالسورة تأتي لترسخ، طبعا هي سورة مكية بامتياز، من يعني أوسط ما نزل في العهد المكي، من أوسط ما نزل في العهد المكي، يعني مش في البداية لا في الأواسط، ولكنها أبرزت شخصية القائد. ليش؟ لأنه الآن أنا في المرحلة هاي بعد المرحلة السرية، سورة الشعراء
0: كانت سرية،
1: في السرية هنا أنا في المرحلة الجهرية، وفي مرحلة أنه أنا سأحاصر في شعب أبي طالب. فأنا بدي أنمي فيك شخصيتك، بديك ما تنهز، بديك تخاطب الناس بخطاب القائد، بديك تخاطب الناس أنه أنت السيد حتى لو أنك ضعيف. يا أيها الناس علمنا منطقة الطير، أعطاك إيش عندك، وتفقد الطير سيدنا سليمان فقال ما لي لا أرى الهدهد.
0: سيدنا سليمان هو مش بمنظر الضعف، مش بحالة الضعف،
1: ما هو بده يعززنا إحنا. أنا بدي أذكر لك أنت طفل صغير، أنا بذكر لك قصة قائد كبير مشان أنت تقوى، مشان أنت تصير بطل، أنا يا أبو بدي أصير زيه.
0: لا وبرضو النملة، شو النملة؟ نعم. فعليا
1: لا النملة،
0: أنا قصدي النملة هون. نعم. كانت بمنطقة القوة. نعم. هي فعليا ضعيفة.
1: نعم.
0: هي تطلع قاعد الجنود جايين عليها، فبالتالي
1: الهدهد،
0: والهدهد كذلك
1: طلع الهدهد
0: هو طائر.
1: فمكث غير بعيد بخاطب سليمان عليه السلام
0: اللي هو رأس الهرم في الدولة، أنا
1: بقول له أحط بما لم تحط به، وهنا بدك تدغم إدغام كامل.
0: نعم.
1: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
0: يقين.
1: قال فمكث غير بعيد في الزمان والمكان، جايب جنب القائد
0: مش خايف.
1: لا أنا مش خايف
0: لأنه أحق.
1: فجاي وما في حواجز بين القيادة والشعب. ما في حواجز، فهو قدر يوصل له بسرعة، ما خدش موعد، فمكث غير بعيد.
0: مش سياسة الباب المغلوق.
1: لا
0: سياسة الباب المغلوق.
1: مش مغلوق. مغلوق.
0: نسأل الله السلامة. طيب بتحب تعلق شيء على قصة النملة أو يعني
1: ذكر لنا القائد كيف يعزز وكيف يرهب وكيف يعود لمخرج طوارئ. شوف سيدنا سليمان تفقد الطير قال مالي لا أرى الهدهد. بجوز أنا مش شايف.
0: أنا قصدي النملة قبل الطير إذا بتحب اللي هي موضوع قالت نملة. نعم. لم تكن قائدة.
1: فتبسم ضاحكا.
0: أنا قصدي هذه النملة ليست هي القائد في النملة.
1: هي قيادة. وشوف القيادة كيف حتى محسوبة عليه ابتسامته. فتبسم ضاحكا. ضحك لا ابتسم لا. شوف الدقة.
0: تبسم ضاحكا.
1: بين الضحك والابتسامة. ما
0: من قولها.
1: فتبسم ضاحكا. المرات بتبتسم. لا المشهد أعلى من هيك. بتضحك. لا يليق في مقامك. فأنت أعلى من الابتسامة وأقل من الضحك. ليش؟ لأن قائد ما بزبط. قائد يقهقه ما بزبط. فأنا أمامي ناس بدهم يتبعوني. ففي صفات شخصية للقائد. فتبسم ضاحكا من قولها. بعدين أوعز الأمر إلى الله عز وجل. كل الأنبياء تجد هذا. ربي أوزعني. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
0: جميل. تعقيبك على موضوع الهدهد إذا أحببت. يعني
1: القائد ينبغي أن يتفقد رعيته وتفقد الطير. حدثنا عن خطابه للناس. قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير في البداية. قالت نملة وهو ذاهب إلى هذا الاصطفاف العسكري المهيب وتفقد الطير. فقال ما لي لا أرى الهدهد.
0: شوف كديش الدقة.
1: كأني أنا مشيك
0: على كل الموجودين.
1: كديش حجم الهدهد؟
0: قد قبضت إيه.
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وتفقد الطير. قال كأني أنا مش شايفه. شوف القائد بيجي لم
0: بيعطي أعذار.
1: تمام. بتيجي أنت على الجامعة 2-3 من الطلاب غايبين. والله يا أولاد كأنه أنا مش شايفهم. شوفوا أصحابكم. أنت هو آخر غياب حتحرمه. ومعروف عن الدكتور محمد أبو حلقة ما بيسامح بالغياب. صح.
0: أنا خلص وقت برنامجنا ما بقول لك بس.
1: حبيبي.
0: الله يهدينا ويصلحنا. طيب في دقيقة واحدة إحنا متبقي معنا. بس تعقيبا على سؤال أو يعني بما إنه الأظافر يجب أن ندفنهم أو جزء منهم. إحنا ما قلنا يجب.
1: ما قلنا يجب. لا لا لا.
0: إحنا قلنا بعض الآراء.
1: بعض الآراء.
0: موضوع الحكم بالتبرع بالأعضاء نرجع الموضوع الحكم الشرعي. نعم. دكتور إبراهيم الجلمي. موضوع الفتاوى إحنا فقط الشيخ إبراهيم المهندس نضال الله يكتب أجره. هو يعني يعطي بعض الإشارات. نعم. لبعض. نعم. الآراء الفقهية. إحنا ما تبنينا رأي.
1: أبداً.
0: ما إحنا هم نقول صدف الروم كيفهم بزبالة. نعم. بيحلق شعرنا ونحلق بكنس بعدين. نعم. يعني لا إحنا نعطي بعض الآراء فقط. نعم. لكن موضوع. نعم. الحكم الشرعي عند دكتور بهيم. نعم. وصية نختم بها بثلاثين ثانية رسالة بين يدي هذه.
1: هذا القرآن هو منهج تغيير وليس منهج تنظير.
0: يا سلام.
1: هذا القرآن بدي أطبقه على نفسي. أنا أقرأ القرآن. يعني أتى رجل يسأل وثاني يوم أجي يسأل ثالث يوم أجي يسأل. ذلك العالم الجليل قال له يا هذا لما تكثر حجج الله عليك.
0: يا الله
1: ليش أنت بتكثر حجج لربنا. روح اسمع معلومة روح طبقها. فإحنا أنا المتكلم أولهم والله بدنا نسمع الأمور راح نطبقها.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله كل خير. نفع الله بكم وبعلمكم. وصلنا نهاية هذا اللقاء. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال ان نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهوى، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الما الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: الدائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر. قادمة نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النجمة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: ولا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك، مهما كنت شاطر في عملك إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود، وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور، كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي، هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم، لأنه العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

حياة أف أم لحياة طيبة. حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. أولادنا بخير.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد بكم ومعكم في برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يأتي بالقضايا من بيوتنا الأردنية، يطرحها على الطاولة، بنسمع منكم وبالنهاية بنعطيكم خلاصة. يا ريت وقت البرنامج يمتد إلى ساعات، وذلك لأن المواضيع الأسرية التربوية الأولاد والزوج هو شيء لا ينتهي، فيحتاج منا إلى ساعات طويلة. فنحن نطالب الإذاعة بهيك يكون الزمن مباشر ساعتين ثلاثة أربعة، تخيلوا لو يرضوا. أهلا وسهلا فيكم في مساء الثلاثاء، يا أهلا بمن يسمعنا على الطرقات وعلى الشاشات. نورتونا وآنستونا من يوم الثلاثاء الماضي، والكل يتشوق لمعرفة يا ترى عنوان حلقاتنا اللي رح نتناقش فيه اليوم شو هو، حتى تساعدونا في المشاركة ونسمع آراءكم. ودائما بعلق وبحكي من يسمع برنامج حياة فعليا من نخبة المجتمع، فيا ربي لك الحمد. وبتوصلني كتير رسائل إيجابية رائعة من رجال ونساء من نخب المجتمع دينيا وثقافيا وعلميا فعليا بتابعونا، فأهلا وسهلا فيكم. وبدي أحكي لكم نقطة كتير مهمة، موضوع حلقتنا اليوم حماسي جدا يحتاج لمشاركة من الرجال والنساء، ألا وهو هل المرأة مادية أم الرجل بخيل؟ أعيد مرة تانية يا جماعة، هل المرأة مادية أم أنا الرجل بخيل؟ وهذا نزاع لا ينتهي. فلما أجتمع باستشاراتي مع الرجال يشكو من ثقل أعباء المرأة المطلوبة

طالبها لا تنتهي، وبالتالي والله يا دكتورة إنها مادية. وفي نفس الوقت بسمع من النساء: دكتورة مشان الله خليه يفرد إيده شوية بعدين معها للبخل. فيا ترى عمين الرد، هل المرأة مادية أم أن الرجل بخيل؟ هذا موضوع نقاشنا للحلقة اللي رح نعطيكم بناء عليها أرقام التواصل.

0: رقم التواصل. لمن يرى من الرجال أن المرأة مادية ستستهلكه وتأخذ ماله، وكذلك لمن يسمعنا من النساء تدافع وتقول لا والله الرجل حريص أم بخيل، وبالتالي هو مقنن علينا. يلا نعطيكم أرقام التليفونات 06516 20 20 06516 20 60 و 06516 20 20. بنتمنى مشاركاتكم حتى تفيدونا في ما رأيكم في هذا الموضوع، وهي من الأشياء اللي كتير بتعرض لها للاستشارات. ولكن قبل ما نسمع مكالماتكم ومشاركاتكم كالعادة بدي أحكي لكم أشياء مرت علي. مبروك يا جماعة، تم وضع سن قانون أنه يتم حظر وحجب المواقع الإباحية، خلاص ما ضلش فيها. اليوم إحنا سنتعافى من هذه المواضيع، وإحنا اليوم مع هيئة الاتصالات سيتم خلاص إنهائها وحجبها، سواء كان على الفايبر سواء كان عن الأجهزة، كله سيتم حظره. أكيد في فوائد لهذا الموضوع، وكون الموضوع حامل وطيس ولسه جديد سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بمشاركاتكم. شو هي المخاطر للمواقع الإباحية اللي لما حجبناها إن شاء الله نخفف عنها جسديا للأسرة، اجتماعيا ونفسيا. خلصنا الموضوع الثاني حامل وطيس اللي تم طرحه خلال برضو هذا الأسبوع. قال والله في رجال بس 2% 1% 2% من الرجال متزوجين، يعني تقريبا 39 ألف رجل متزوج زوجة ثانية بنسبة 1-2%، وهي اسمها منخفضة. فضلوا يبعتولي دكتورة شو رأيك، دكتورة شو رأيك، أحكي خايفة أحكي، بس لا يأخذ كلامي إلا من أرض الواقع. بس لما أسمع أبو شهم وبعديها فدوى. أبو شهم يسعد مساك.
1: يعطيك العافية
0: حبيبتي، سلام عليكم.
1: أم
0: شهم
1: يسعد.
0: أنا بخير الحمد لله. أنا مش سامع شباب، تفضلي.
1: أم شهم وأبو شهم يحكي معك.
0: أم شهم يا مرحبا بك.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي، يسعد مساك. هل أنت مادية يا أم شهم؟
1: لا، لو مادية كان عمر ومنتمر، بس اللي بيننا نحن مطاير.
0: يسعدك الله يرضى عنك. يعني طيب، وهل ترضي بالقليل؟
1: الحمد لله.
0: طب سؤال أسألك يا أم شهم. أسأل؟
1: اللي بيرضى بعيش بحكي لك.
0: الحمد لله، الله يحيي أصلك.
1: الله يسعدك.
0: والله الله يحيي أصلك ويرضى عنك. ده أسألك سؤال، شو الإشي اللي إذا أعطاك يا أنت أم شهم، شو الإشي اللي إذا أعطاك يا أبو شهم بغنيك عن المادة؟ يلا قولي.
1: الحب، الحنان، الاحتواء، هذا
0: يعني رارارا. سمعين يا رجال؟
1: سمعين؟
0: بتقولوا عنا ماديين، بدها حب وحنان بس.
1: لا لا، بالنسبة لي أنا مش مادية، أنا بشوف ناس ماديين وبستغرب إنه كيف يحبوا المادة لهالدرجة.
0: نعم،
1: بس المرأة بكلمة بترضى الله يرضى عليها
0: فيها. يا بي ما أسهلنا، ولو يفهمون الرجال يا أم شهم، يا الله ما أسهل الوصول للمرأة يا الله.
1: أبو شهم معاكي.
0: يا الله،
2: مساء الخير دكتورة.
0: يا مساء الورد والفل يا أبو شهم، كيف حالك؟
2: السلام أختي الفاضل، الله يسعد مساك.
0: يلا قلنا.
2: أولاً بعتذر، أنا شوي صوتي في لفحة.
0: السلام عليك.
2: سلم قلبك ستي. والله شوفي بشكل عام، يعني الأنثى ربنا خلقها زي ما بتحكي، هي هن المؤنسات.
0: نعم.
2: لو كل شخص قدر زوجته أو أخته أو أمه أو بنته، إحنا بخير.
0: يا بي.
2: ولكن إحنا في طبيعتنا اللي هي الغريزة الرجالية.
0: نعم.
2: أو الذكورية، للأسف أنه أنا صاحب السطوة، صاحب المكانة، صاحب إلى آخر.
0: صحيح.
2: ولكن طبعا حتى ما نظلم حد دكتورة، في بعض السيدات في الغالب المادي يطغي عليها.
0: نعم.
2: أنه أنا غنية وبحب الهدية بصرف النظر.
0: صحيح. الله يكرمك يا أبو شهم.
2: سلامت عندك دكتور.
0: أبو شهم، هاي أم شهم عندك، دير بالك، خليها دير بالك عليه، يعني تعمل لك ليموني وأشياء زاكية
2: إن شاء الله،
0: ما بتقصر بعدين هي.
2: والله
0: الله يسعدكم. شكرا ألف سلامة عليك.
2: الله شكرا لك.
0: الله يكرمك. فدوى السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا بهالصوت الحلو.
3: الله يسعدك يا رب.
0: فدوى إحنا ماديات ولا الزلمة بخيل؟
3: والله هاي ثقافة تفرق من بيت لبيت. يعني ربنا خلق كل شيء، يعني الأعشاب خضر مليانة، ولكن في منها السام وفي منها العلاجي وفي منها الغذائي، والرجال كذلك في منه ما بنظرش إلا قدام إجريش كيف يعيش هذاك اليوم ويأكل ويشرب وما يحط حساب لمستقبل أولاده وبنا، يعني عائلته بيت مثلا بذمه بالإيجار، لا أحوش عشان بيت. فكمان هو الرجل بكل أسلوبه وكلماته لما تكون كويسة مثلا مش يجي يحكي لها والله لا أتجوز عليك في اليوم الفلان لما يصير معاي أو لما طب هاي لما تشوف هيك أنه بهددها لما يصير معاه مصاري، إذا تلقائي راح تصرف أول بأول عشان ما توصل لمرحلة أنه يتجوز عليها. فزي العشاب السام غذائي منه بغذيها بالكلمة الحلوة بالمصروف المتوسط الإشي. فالبيوت بتفرق من بيت لبيت، وفي أحيانا المرأة نفسها بتفكر في مستقبل أولادها أكثر من الرجل.
0: نعم.
3: فبتلاقيها بتحاول إنها تقنع الرجل بلاش مثلا نشتغل الشغل الفلانية، خلينا نخصص للتعليم أو لا.
0: نعم.
3: فبيعتمد على ثقافته وثقافتها ونضج مخه ومخها.
0: ما شاء الله عليك.
3: الله يسعدك.
0: أبدعتي يا فدوى، أبدعتي. الله يكرمك.
3: الله يسعدك.
0: ومساء الورد. ومساء الفل.
3: الله يكرمك بالخير يا رب حبيبتي، حياك.
0: منال السلام عليكم. منال مش موجودة؟ ماشي ناخد غيرها ما في مشكلة. طيب أنا بحب كتير مشاركاتكم يا جماعة، بتفريني ويمكن تستغربوا بدي أقولكم إياه، بترتب أفكاري. تعرفوا أني أنا بسببكم بكون جزء منه عمالي برتب أفكاري معكم، وبناء عليه سبحان الله يعني الله يكرمكم، مشاركاتكم دائما بتغنينا. طيب خليني أرجع لموضوعي الأول اللي أنا حكيته، ألا وهو طلعوا إحصائية، طلعوا عنا 39,000 رجل متزوج زوجة ثانية، وما هذا ما يعادل تقريبا يمكن 1 أو 2%، وهاي نسبة يعني في الأردن تعتبر يعني قليلة والحمد لله، يعني دليل إنه في بالزوج الأولى توافق. ولكن يا دكتورة هل أنت مع هذا، مع الزواج الثاني أو لا؟ يا بي لو تسمعوا الجواب، كل ما بدي أجاوب بيطلع فيه متصل. خليل مساء الورد.
4: مساء الخير دكتورة، كيف حالك؟
0: الله يكرمك ويحيي أصلك.
4: مساء الخير يا عمر، كيف صحتك؟
0: الله يبارك فيك. الله يكرمك.
4: قلبك. أنا مش بخيل، أنا إيدي ورطة، اللي
0: مش
4: عندي شاطرة بالضم إيدي على الكرش. بنت إلي عمارة الحمد لله، أشتغل أقول أخذي درست الأولاد مهندسين ودقاطرة وممرضين ومعلمين، فأنا مش بخيل. أنا الكرش اللي معي أول بول، أنا كنت موظف الحكومة يعني متقاعد يعني،
0: الله يحيي.
4: بأخذ أنا مثلا 350، أعطيها 200 كل شهر، أقول أصرف فيه ما فيش غير أنا البنت والولد، يعني الولد حتى سافر يعني مش عندي، مهندس بدرس في الخارج يعني
0: ما شاء الله.
4: والدي اللي كمان متجوز وتجوز الثمانية أنا
0: تبارك الرحمن. يعني انت بتحكي انه الحج فعليا ايدك بايدها وصلت لنقطه بنيت.
4: رحم الله والديك، رحم الله والديك. انا كنت اول ما تجوزت، انا تجوزت صغير كان عمري 16 سنه
0: ما شاء الله،
4: قلت لها ايدك ايدك مع بعض
0: الحمد لله،
4: نجن يابا
0: الحمد لله،
4: ايدي وايدك مع بعض
0: يا رب يبارك لكم،
4: وفقنا مع بعض والحمد لله. والله بنت لي 5 طوابق الحمد لله،
0: ما شاء الله.
4: اللي معايا كلها خذي خذي خذي.
0: والله يا خليل اتذكرني بالله يرحمها امي، والدي كان موظف في وزارة الأشغال، موظف، وأمي كانت ربت بيت، وإحنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله مع إخواني أنا 9، يعني والدي والدتي من 11.
4: أنا خدمت معهم، خدمت مع قطشات، أنا مع عماد قطشات كنت من ضمن موظف.
0: يا
4: عماد فوزي منشان أذكرك يعني تقول لي أبو يوسف
0: الله يكرمك يا خليل،
4: خدمت معه ومع علينا اكتشاف خدمات وكل في المعونة الوطنية كنت.
0: اسمع أستاذ خليل،
4: خدمت 21 سنة
0: مناش. نعم. نحولها اكتشاف يا زلمة، خلينا أولادنا بخير.
4: أنا من هالت اكتشاف اعتبريني، اسمعي
0: الله يجبر خاطر،
4: من هالت اكتشاف خدمت معهم.
0: شكرا.
4: ناس طيبين والله محترمين زي أوضالك يعني
0: يا بي.
4: أنا خدمت وقولك 21 سنة في الدولة، 21 وابني خدم معاي برضه 30 سنة
0: الله يجبر خاطرك يا أستاذ خليل،
4: على كرسي واحد ما تغيرناش يعني، خدمت في السلطة أنا سنة بكلية رحمة
0: أستاذ خليل
4: يعني. نعم
0: أستاذ خليل هسا. نعم. خلص السلطة عرف يعني، خلص اسكتشات وصلت، سيبك منها هسا بدنا نرجع لأولادنا بخير. مشاركتك الله يكرمك وبارك فيك، شكرا لك. بدي أعلق تأكيد على كلامك عن والدي والدتي، شكرا لك. فوالدتي فعليا كانت ربت بيت، وفعليا والدي كان موظف، يا الله يغفر لها ويرحمها ويغفر ويرحمه، كان يجيب المصاري يحطها بين ايديها. وزي ما حكى بالضبط، بنت فوق بيت أهلي لأخواني 3 شقق وكذا، نسألها من وين يا أمي، من وين بتجيب المصاري؟ تحكي يا أمي بركة إيدي على إيده. فالله يغفر لأمواتنا ويغفر آبائنا ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويرضى عنهم، فعلا تعبوا لحد ما وصلونا لهاي النقطة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10/12/2026، من 3:00 عصرا وحتى 10:00 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: فايبيمول. زورونا في تجمع ماجيك جرو ضاحة الياسمين خلف فايبيمول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

نعيد مرة تانية، إيش تعليقك دكتورة دلال على الزواج الثاني؟ دكتورة دلال، هل أنت مع الزواج الثاني كونه أنه لما عملوا إحصائية 39,000 رجل متزوج زوجة ثاني ما يعادل، يعني هذا الرقم يعني 1-2% من أرض الواقع، أنا ما لا دخلت في الشارع ولا غيره، من أرض الواقع أصلح بيتك الأول، أصلح زوجتك، النساء بتشبه بعض والرجال بيشبهوا بعض، إذا حسننا العلاقة ما بينهم ما تحتاج للزوج الثانية إلا إن كنت مضطر لأسباب معينة كما بيّن الشرع. ليه؟ لأنه بزماننا وجود زوجتين يا ماما صعبها، صعب صعب صعب. واسألني أنا، بيجوني رجال بالاستشارات بيقولوا دكتورة رحنا نرتاح تعبنا، فكنا بوحدة صرنا بتنتين. ليه؟ بدها قوامة وبدها عدل وبدها نفسية وبدها وضع مادي، ويعني تبعاته كتيرة. أنا من وين جبته؟ من أرض الواقع، أنا ما دخلتش إشي. حافظ على بيتك الأول وأولادك وزوجتك واستمتعوا أنت وياها، لأنه أغلب المشاكل تأتي من عقل ذكر وأنثى، من اختلافاتهم. لو فهمناهم لبعض وقربناهم مش رح نحتاج الزوج الثانية إذا كنا مش مضطرين.

0: نفسي أحكي إشي ما لهوش دخل برضو. يا جماعة تجيني استشارات تمام، زلمة بيبدأ يحكي عن المرأة وسيئاتها وطريقتها وحياتها وأغلاطها والدنيا، وأنا ساكتة بس يخلص. ترى شو بحكي له؟ العلة عندك. برجع لورا هيك، كيف يعني؟ بكري زلمة العلة عندك، انت عندك وضع نفسي يحتاج منك الى انك ترجع مرة ثانية تجلس مع حدا تعمل تفريغ انفعالي، تفرغ عقلك اللاواعي من بعض المعتقدات والأفكار اللي عندك، من مخرجات بيتك اللي قد يكون فيها سيطرة أو مثالية أو فقدان للأمان أو طلاق أب وأم أو غيرها. فإنك أنت تسقط هذا على مش منطقي. وكذلك المرأة بتيجيني ما بتخلي إشي على زوجها، بس تخلص أقولها خلصت يا أختي، بس أنا كل اللي بتحكي أنا مو شايفه منطقية أتركه عشان هذا الكلام. أنت بتسقط بناء على عقلك وتفكيرك الأنثوي. يا أختي وسعي مداركك وإلعبوا أدوار. دائما بحكي لاعب الأدوار ما بين الزوجين بريح البال. ليه؟ لأنه العقل الذكري لا يجتمع مع العقل الأنثوي في التشابه، إنما في التكامل. والدليل أنا بدي أعمل على الأرض رقم 7 من جهتي، رقم 7 من جهتك شو بيكون؟ نعم صحيح رقم 8. أنا بطني أقول لك هذا رقم 7 وإنت بتقنع فيه هذا رقم شو؟ نعم صحيح 8. مين فينا غلط؟ ولا حدا. مين فينا صح؟ إحنا الاثنين صح. طب يلا نلف، أنا مكانك وإنت مكاني، ساعتها شو رح أنا أقرأ الرقم 8 وإنت شو رح تقرأ الرقم 7. إذن هي فقط تغيير أدوار حتى يستطيع الرجل القراءة بلغة المرأة والمرأة تقرأ بلغة الرجل. صح يا أبو سيف؟
1: مش كتير، لا مش كتير، بس انه يعني انا ممكن انه لانه شوفي اول شيء يعطيك الف عافيه خليلي قلبك. هلا شوفي هذه موضوع ال 1 بلس 1 بهاي المعادلات غير صحيحه ابدا، اوكي؟ فبالتالي عمليه الكتب والامور هذه انا بالنسبه لي ما بحبذها، بحبذ دائما الخبره العمليه، الخبره الحياتيه الاجتماعيه، الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، هو عاده اللي بيالف وبكامل الاشخاص من اللي سواء ببنت او سواء رجل. خلينا نرجع لموضوعنا.
0: هلا احنا ابو سيف انت
1: زعلان،
0: انت ناقضت حالك، بتحكي لي انا مش مع العلم هذا انما انا مع الذكاء الاجتماعي وكيف اتعامل والذكاء الانفعالي وكذا. اذا انت حتى في كلماتك استخدمت انه احنا نحتاج الى العلم، كيف عاد؟ صدقني يا ابو سيف اكثر مشاكلنا لان الرجل
1: الخبره
0: طبيعه الرجل.
1: لا الخبره بحد ذاتها علم، وعلم كبير جدا، تمام؟ يعني في ناس بتاخذ بناء في ناس بتاخذ دكتوراه شرفيه فقط على الخبره، مثل اللي بحكي معك هلا. anyway خلينا نتكلم هلا على شغله ثانيه، نتكلم بمنطق اكثر هلا. لو نرجع شوي ورا ونرجع شوي ورا ايام ابائنا الله يرحمهم واجدادنا، موضوع الفلوس كان من المواضيع المهمشه، المواضيع اللي هي ما إلها أساس. الأساس ما كان عملية فلوس من عنده مش ما عنده، الأساس كانت الحياة أبسط من هيك،
0: صحيح الله عليك،
1: وأرقى من هيك، بسبب شغلة واحدة فقط لا غير، اللي هو الرضا
0: يا سلام
1: والدين عليك. تمام. هلا احنا بلشنا في مجتمعاتنا اللي احنا عايشينها للاسف طبعا انعدم موضوع الرضا.
0: نعم.
1: صار في عندنا ثقافه بسموها ثقافه الشكوى. تمام. حتى لو انت عندك ولا ما عندك بفكر الناس دائما انه بدي اخذ منك، بدي انا استغلك، بدي الى اخره. حتى وصلت الى الازواج، العلاقه الزوجيه اللي هي الاصل تكون اقدس علاقه خلقها التاريخ. جميل. هذه العلاقه بطل لها اسس. لان صارت من البدايه هي علاقه استثمار. قديش بدك تدفع لي، قديش مؤخري، قديش. لكن بطلنا نسال عن الاخلاق، بطلنا نسال عن الدين، بطلنا نسال عن الرضا، بطلنا نسال عن شغلات كثيره، لدرجه انه لدرجة انه لما تيجي تحكي لشخص بده يتزوج بقول لك والله انا اتمنى يكون زوجتي موظفة حتى انه نتعاون مع بعض ونبني عيلة. ايش بيطلع الكلام؟ بقول لك لا انت بدك تستغني. فشوفي كيف الامور تتحور الى مادة.
0: صحيح.
1: ما تتحور الى بناء اسرة، بناء جيل.
0: صحيح.
1: بناء ثقافة.
0: يا سلام عليك.
1: فهذا الموضوع يعني لا الرجل بخيل ولا الأنثى ممكن تكون يعني بتحب المال، مع انه يعني ممكن انا احكي البنت لما بلشت تفكر بموضوع المال بلشت تفكر لانه صار في عندنا قواعد شاذة صارت تخاف على حالها.
0: نعم.
1: انت علي كيف؟ فهذا الموضوع اللي صار. فالموضوع معقد شوي.
0: صحيح.
1: لكن حله تقوى رب العالمين والرضا.
0: الله يكرمك يا أبو سيف وشكرا على مداخلتك. الله يجبر خاطرك. أم داود سريعا.
2: السلام عليكم.
0: مساء الورد.
2: يعطيك العافية دكتورة.
0: حبيبتي أم داود،
2: أول إشي بالنسبة لصفة البخل والكرم، صفة البخل عند الست هي صفة مذمومة، كانت صفة عفوا محمودة عند الست قديما عند العرب. لأنها هي بتتعامل مع تفاصيل البيت، فهي اللي بتحافظ على حاجات البيت. بس هي عندها المال عنصر أمان، يعني هي بتحس بالأمان عند حاجتها للمال حتى ولو بالقليل.
0: صحيح.
2: وصفة الكرم عند الرجل محمودة. وهو حتى يقال إنه تعلموا الكرم من الرجل. من الرجال.
0: نعم.
2: جابوا
0: نعم.
2: شغلات للبيت بيجيبوها بكرم، بس بنفس الوقت عندهم أولويات،
0: ما شاء الله،
2: لأنهم هم بيحسوا بقيمة الإشي اللي بيجيبوه، هم اللي بيدفعوا.
0: يعني أخذتي دوري ست أم داود، خلصت ما ضل شي عندي.
2: شكرا. لا.
0: ما شاء الله عليكي، برافو عليكي. أنا يعني هذا الإشي اللي أنا كنت بدي أكد، وهلا رح أرجع أكد على كلامكم كلياتكم. عن جد الله يكرمكم، دائما مشاركاتكم فعلا تغنينا. طيب خليني أجاوب على هذا السؤال، ألا وهو هل المرأة مادية أم الرجل بخيل؟ نبدأ بالجزئية الأولى. المرأة ليست مادية لا من قريب ولا من بعيد، ولكن إن فقدت الأمان تبدأ تشعر أنه جزء من أمانها وجود المادة. ولكن المرأة مش مادية، مرأة تحب التفاصيل، بتحب تعيش التفاصيل، والتفاصيل بدها مصاري، يعني بدها كنب، والكنب بده مزهرية، والمزهرية بدها بجنبها تحف وكذا وكذا، فبتصير صريفة، مو لأنها مادية وصريفة، لأنها تحب التفاصيل، لأنها لما تشتري الفستان مش رح تشتري لحاله، بدها إكسسوار وبدها ساعة وبدها كذا، فينظر لها إنه عندها دفع زيادة. لما بدها تعمل السفرة ما رح تكتفي بس بالصدر والكاسات، بدها زينة وبدها وبدها، فتحب التفاصيل. ولكن المرأة ما يغنيها ويعبئها الحب والاحتواء، فبداية خلق المرأة مش مادية ولكن هي تحتاج إلى الحب. لذلك دعوة لكل الرجال، إذا أردت أن تكون زوجتك راضية وسعيدة بالقليل وما تتطلب منك، أعطيها حب وحنان بما يتوافق مع فطرتها، مش هتغلبك، مش هتطلبك تروح على أماكن غالية، يكفيها طلعة معك بالسيارة تلف تاكل معك أي إشي يكفيها وزيادة. وأنا عن نفسي وكل النساء متأكد أنه أغلبنا جوابنا هيك، ولكن إن فقدت الأمان بصير عندها خوف، فبصير هذا المال جزء من هذا الأمان، خصوصا لما بصير في حالات طلاق والرجل ما بدفع وبتتشحطت أولادها ومدارس وغيرها. فأنا أدافع عن المرأة في هذا المكان. طب ليه ربنا أعطاها العاد المهر؟ لأنه هذا الشيء نوع من أنواع تعزيزها، إكرامها وعدم إهانتها. وسبحان الله حكى أبو سيف عبارة جميلة، أنا غنية وبحب الهدية. خلص يا جماعة، إحنا بنحب التفاصيل، شو بدكم أكتر من هيك؟ أما بالنسبة للرجل، الرجل مش بخيل، إنما الرجل جبل على حب شهوة المال. يحب الادخار، يحب انه يضل معه مصاري لانه بفكر في المستقبل. ما بيقدر يكون معه ألف ويصرفهم لانه عنده اولاد وبيت واجار ومستقبل الى اخرها. فالله جبله على شهوة المال، لذلك بتلاقيه محافظ عليه. ورقم تنين، ما عنده في عقله يعيش التفاصيل اللي احنا بنعيشها. ليه؟ لانه بلبس هالبلوزة وهالبنطلون وهالجاكيت وبحمل حاله وبيطلع. ما عنده تفاصيلنا، بدي يشتري الاشياء، بيشتري الاشياء الاساسية. فنعتقد احنا النساء انه بخيل لما باجي بحكي له بدي هاي الوردة وبدي هاي الفازة وبدي هاي المش عارف شو. هو عقله لا يستوعب هذا الشيء، ليس بخلا. ورقم تنين، الرجل حريص، لأنه اليوم الحياة يا جماعة صعبة. إذا أنا بدي أفتح ما أملك على مصراعيه معناها إحنا ضعنا، أولادنا مدارس وجامعات والله أعلم شو اللي جايينا وكل الحياة هات. فيحاول الرجل أن يوازن في هذا الموضوع. ولكن مرات ممكن أسميه بخيل، متى؟ لما يدفع لزوجته نفقة ما بدفع لها، ويكتب لأولاده رفق التعليم ومسكن ويحكي لك معيش. وهون ساعيتها ليه؟ أولادك أولى، والمطلوبين اليوم كتار اللي يعني على النفقة وغيرها. فإحنا اختلط الصورة المجتمعية بالأساس للمرأة مادية، إنما هي تحب التفاصيل وتفضل الحب والحنان، وليس الرجل بخيل لأنه هو تفكيره أعمق وأقوى من المرأة في التفكير في المستقبل. ولكن يجتمع كليهما لما المرأة تقدر إنه الرجل بفكر لبكرة، ولما الرجل يعرف إنه المرأة تحب الجمال وتفاصيله، فتكون ما بينهما علاقة جميلة. وأسأل الله عز وجل أن يعطيك زوجة حنونة حبابة قريبة، ولكن بدك خيرها فكر بطريقتها، وأن يعطيك رجل قوي قوام شهم بدك إياه، لازم تحترميه كما يحب. نراكم في الأسبوع القادم، سلام.
3: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس هذه الأمة العظيمة وجعلها التي الأمة التي نعرفها وعرفها التاريخ جميعا. المسلمون في الحبشة، المسلمون الضعفاء في المرحلة الأولى فعليا هاجروا هجرتهم الأولى للحبشة. قريش ما عجبهاش الموضوع، واللي زاد الطين بلة إن هناك حدثان كبيران جدا هزوا مكة. أول حدث إيش هو؟ حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا بقوته وقدراته العالية. كان يوم طالع بصيد الأسود، يعني كانت الأسود منتشرة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، فكان صيادا، ذهب يصيد الأسود ويقنص إلى آخره. عندما عاد من هذه الرحلة استقبلته أمة صغيرة على باب مكة، فقالت له: يا أبا عمارة، يا أبا عمارة، تعال تعال الحق، شو اللي صار؟ قال لها: خير، شوفي مهر. قالت له: والله لو علمت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام. طبعا أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل. فقال: إيش صار؟ قالت: لقيه عند الكعبة فشتمه وسبه ولم يكلمه محمد ولا رد عليه، فغضب غضبا شديدا. كيف توصل الوقاحة بهذا المخلوق إنه يجي يشتم ابن أخوي بهذه الطريقة وبعدين يحمل حاله ويمشي؟ فذهب إليه وكان جالسا بين الناس، وإذا به يضربه ضربا شديدا، ضربه ضربة شديدة جدا على وجهه حتى جرحه. وقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، تفضل يلا ردها عليه. فبالتالي لما هجموا بني مخزوم على عساس ينصر أبو جهل على حمزة، فأبو جهل قال: دعوا أبا عمارة، كفوا عنه، اتركوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ليش هذا الكلام؟ لأنه عرف إنه الأمر خطير إذا أسلم حمزة، فهو يظن إنه هذا بس قال كلمة يعني غاضبة هيك، ولكن سبحان الله ثبت الله حمزة على الإسلام. بعد 3 أيام فقط حدث حدث خطير، بل هو أخطر من الأول. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر مش شخصية بسيطة. ليه؟ عمر للي ما بيعرف، هو احنا كل اللي بنسمع عنه انه والله عمر في الجاهلية كان قوي وكان شديد وكان عنيف وكان وكان وكان، لا لا لا، عمر مش بس هيك. عمر بن الخطاب مكانته في قريش كانت مكانة عظيمة، كان سفير قريش، كان المنافح عنها والمدافع عنها. سفير يعني فعليا وزير خارجية قريش، تخيل وين انت في عز الحرب ويجي وزير خارجية ينضم بين قوسين للعدو، ايش راح يصير؟ يعني وزير خارجية معناها أن قريش بدها بالنسبة إلها أمام الناس جميعا كل القبائل بتعرف أنه هذا يمثل قريشا، فلما يجي ويقول قريش على خطأ سيكون أثره عظيما جدا. لذلك كان إسلام عمر بالنسبة للمشركين كارثة بالنسبة لهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسبب آخر مش مثل أسباب هؤلاء الناس، ليس مثل أبي جهل مثلا حسدا وغيظا إنه كيف بالله بنو هاشم يطلع فيهم نبي وإحنا بني مخزوم، لا، لكن أبو جهل كانت قضية مختلفة. أما عمر رضي الله عنه فكانت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم كان سببها صلة الرحم. ليه؟ كان يحب قومه حبا شديدا، وكان يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته فرق قريشا عن بعضها. وبالتالي لاحظوا عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم هي لسبب آخر مختلف تماما، أنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق قريشا، ويعني والأصل أنه إحنا نكون يعني عيلة واحدة ومتحابين. فبين هذه الغلظة والشدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في داخلها يوجد يعني قلب رقيق فعليا يحب قومه ويحنو عليهم، ولذلك كانت عداوته مع النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. عمر كان لا يخبئ شيئا، كان ما في باطنه على لسانه مباشرة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذه الحادثة وبعد هذه الأحداث لما أسلم حمزة والمسلمين يعني خلص انشقت قريش وفي ناس راحوا على الحبشة، قال هذه ليس لها إلا حل واحد، أن يقتل هذا الرجل عن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعني إذا قتل محمد قريش راح تصير فيها مشكلة؟ فقال: أنا سأفدي كل هالناس بنفسي. تخيلوا يعني رايح انتحاري، فذهب حمل سيفه ورايح بده يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل قال له: إلى أين يا عمر؟ قال له: أريد هذا الرجل محمدا، هذا اللي عمل كل هالعمايل، أقتله بسيفي. قال له: والله لقد غرتك نفسك يا ابن الخطاب، أو ترى بني هاشم تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت صاحبهم؟ فإيش قال له؟ قال له بل أمضي بنفسي إلى بني هاشم بعد ذلك فيقتلوني به وينتهي هذا الأمر. تخيل يعني رايح انتحاري زي الكاميكاز تبعون الحرب العالمية الثانية، يعني يريد أن يقتل نفسه لكي يحيا قومه ويعود وحدة واحدة، هكذا كان يظن. فعند ذلك رأى هذا الرجل منه الجد، فقال له هذا الرجل ويبدو مسلم كان، فيعني رأى أنه أهون الشرين أنه نبعد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل، لأنه واضح أنه عمر فعلا قرر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يموت بالنهاية هو، فكيف تمنع رجل أن يريد أن يموت؟ فقال، فكر بسرعة الرجل فقال له ألا تقيم أمر أهل بيتك أولا، أي روح على أهل بيتك بالأول حل مشكلتهم. فقال له أي أهل بيتي؟ قال له اختك فاطمه وزوجها سعيد ابن زيد، طبعا سعيد ابن زيد من العشر المبشرين بالجنه، قد والله اسلم وتابع محمدا على دينه، يلا روح حلها. فهو ايش كان يفكر؟ خليه يروح يقتل اخته ويقتل جوز اخته ولا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يذهب هو لي يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع اصحابه سرا. فعمر بن الخطاب غضب غضبا شديدا وذهب فورا الى هناك، وكان عندهم خباب بن الارت جالس بيعلمهم سوره طه، كانت لسه سوره طه نازله، فطرق الباب بشده. من؟ قال عمر، فارتعبوا. دخل خباب واختبى وخرج خبأت الصحيفة فاطمة بنت الخطاب ودخل عليهم، قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ شو هالصوت اللي سمعته؟ فقالت له والله كلام كنا نحكي. فقال قد والله سمعت أنكما تابعتما محمدا على دينه وصبأتما فلا تكذبان، يعني كل صحيح. فقال له سعيد يا عمر أولو كان الحق في غير دينك، فهجم عليه وصار يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب. فاطمة بدها تدافع عن زوجها، فعمر ضربها على خدها فانجرحت، وقالت له قد أسلمنا على رغم أنفك، يلا عمل اللي بدك إياه، بدك تموتنا تفضل. فعمر عند ذلك رأى الدم، لاحظت رجل قلبه رقيق مع أنه شديد وعنيف لكن قلبه رقيق، فندم وجلس ثم قال أعطوني الصحيفة التي كنتم تقرؤون منها. فقالت هذه أبدا ما بعطيك إياها بخاف. فقال أعطيني أقرأها. قالت اغتسل، فذهب حط على نفسه مي وجاء وبدأ يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله، كلام جميل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. شو بدك أجمل من هذا الكلام؟ فهزه هذا الكلام. قريش تمنع الناس من سماع رسول الله، الآن يسمع ويقرأ بعينه. فقال ما أحسن هذا الكلام، هذا هو، هذا كلام الله، هذا مش كلام بشر. فعند ذلك خرج له خباب وقال له يا عمر والله إني لأرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله عندما دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب. فعند ذلك عمر قال خذوني إلى رسول الله. فقالوا له في دار الأرقم، راع دار الأرقم فورا. الآن الخبر واصل لدار الأرقم إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصله خبر إنه عمر يعني كان قد خرج بسيفه يريد قتله. فعند ذلك طرق الباب عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من الداخل سأل يعني قالوا له يا رسول الله هذا عمر ومتوشح بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه فإن يرد الله به خيرا يسلم وإلا قتلناه بسيفه. فلما فتحوا الباب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من مجمع ردائه يعني من عند الرقبة وهزه، دخلوا جوه وهزه هز عنيف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني عمر طويل جدا، لكنه انظر قوة النبي صلى الله عليه وسلم، هزه هزا عنيفا خلاص تساقط كل ما بقي من الشرك عند عمر. وقال له ماذا تريد هذه الساعة يا ابن الخطاب؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة مصيبة يعني؟ فقال له يا رسول الله قد جئت أؤمن بالله ورسوله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عمر رضي الله عنه. في اليوم التالي عمر بن الخطاب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أولسنا على الحق أوليسوا على الباطل؟ ففيما الاختفاء؟ ليش متخبين؟ والله لنذهبن إلى الكعبة فلنصلين هناك. فخرجوا في صفين وعرف المسلمون واقف وفي صفين، وبدأ القرشيون ينظرون إلى هذا المشهد. واحد من الصفين عليه على رأسه حمزة، والثاني على رأسه عمر، وفي الوسط النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا هناك، لم يجرؤ أحد على أن يقترب من هذا الصف، حتى انتشر الخبر ووصل إلى الحبشة، لكن بطريقة أخرى. إيش هي؟ إن قريش أسلمت، أسلم عمر وأسلم حمزة، وبالتالي قريش أسلمت وانتهى الأمر. هكذا ظن الناس فعليا، وعز الإسلام بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما. نلقاكم على خير، والسلام عليكم.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكي
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: أدن يا بني، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران.
1: أذكار المساء.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.
1: يا هلا والله وسعدتم مساء مستمعين إذاعة حياة أف أم، لكل من يحب الطاقة والحركة والسيارات أهلا وسهلا بميكانيك أف أم. طبعا دوما معي الجنود المجهولين من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة يزيد عويضة، ومن الإشراف العام دكتور فريد سرسك. تقدروا تشاهدونا وتسمعونا على اي بي تي في وعلى الصفحة الرسمية على فيسبوك حياة اف ام. بنذكر بارقام الاتصال اللي هي 506-516-2020 و06-516-2060 و06-516-5020 و06-516-4020. وموضوع حلقتنا لليوم بيحكي علم النفس والسرعة. طبعا موضوع حلقتنا لليوم راح يكون هو مكمل للحلقة الماضية. الحلقة الماضية كانت اللي هي القيادة المتهورة. علم النفس والسرعة هو الجزء الثاني من حلقة القيادة المتهورة، وراح نحكي أنا وياكم شوي ونفوت بالتفاصيل. الأسبوع الماضي أو اللي قبله حكينا عن فيزياء الحوادث والأرقام ومسافات التوقف والطاقة الحركية، وكثير منكم علقوا وقالوا لي عرفنا كل هذه الأرقام بس الناس لما بتسرع، وهذا بالضبط هو سؤال الليلة. الناس لسه بتسرع، ليش الناس لسه بتسرع مع المعلومة ومع علمها بكل هذه الأرقام والأخطار والحوادث؟ اليوم أنا بحكي مع نفسي بقول ليش شخص بشوف كل هذه الأرقام، بيعرف هذا الخطر، بيفهم المعادلات، وبعدين ما زال بيضغط على دواسة الوقود؟ الجواب مش بس بالسيارة، الجواب داخل راسه. خليني أسألكم هالشغلة، في سؤال رح أطرحه عليكم، ياريت تفكروا لي فيه هيك، ورح نفتح الاتصالات مباشرة لنقاش هذا السؤال. اليوم قبل ما تبلش بدون تفكير، شو أول شيء بتحسه لما بتجلس خلف المقود وبتضغط بنزين؟ اليوم أنت قاعد بالسيارة، أول إحساس بيجيك لما بتضغط على دواسة البنزين وبتحس إنه السيارة أقلعت بكل قوتها وانطلقت، إيش بتحس أول شيء؟ هل بتحس بحرية وانطلاق، أم بتحس بقوة وسيطرة على كل شيء، أم بتحس بإنه راسك تفرغ من كل الأفكار السلبية وغير السلبية فيه، ولا ما بتحس بشي؟ شاركوني تعليقات واتصالات، وبانتظار اتصالاتكم.

طبعا في الحلقة هاي راح يكون في إنا جزء كبير مخصص بيحكي عن تأثير شخصية الأب في سلوك وقيادة الابن. راح تسألوني كيف، راح ندردش أنا وياكم شوي، بس قبل ما ندردش خليني أحكي لكم شغلة. خليني أسألكم سؤال، هل عمرك سمعت أبوك بيحكي عن قصة أو عن رواية بيحكي فيها إنه كان فيه له أمجاد بالقيادة، أو كان من الناس اللي بتسوق السيارة بسرعات عالية جدا، ولا الوالد عندك كان رجل ملتزم جدا بقواعد المرور؟ أكيد كلنا سمعنا في يوم من الأيام من والدنا أو من عمنا أو من خالنا اللي بيحكي لك أنه أنا والله كنت أمشي بسرعة 180 ما بين عمان للزرقة وما كان حدا يمسكني، وأنا كنت شومخر زماني. للأمانة حتى أحكي لكم شغلة، حتى شومخر نفسه سوى حادث ومتكسر حاليا وفي عليه تعتم إعلامي ما حدش بيعرف عن حالته.

0: خليني احكي لك وانت صغير ضحكت وانبسطت وظل الموضوع معلق براسك انه والله انا والدي واحد من الناس اللي بيسوق بسيارة بيسوقها باحتراف او بيسوق بطريقة معينة تصعب على الناس القيادة مثلها. لكن اللي ما بيعرفه الاب انه انت عم انت حكيت قصة وراحت، لكن انت في في في نظر ابنك انت القدوة العليا له. دائما الاب بالنسبة للابن هو القمة، فالابن بيحاول يلفت نظر الاب بتصرفات قد تتجاوز انجازات الاب. عشان هيك احنا اذا كنت في يوم من الايام انت تجلس في مجلس كان ابنك موجود فيه وكنت تحكي عن مغامرات الشباب والصبا، تأكد تماما انك اذا حكيت امور مبالغ فيها سواء في السرعة سواء في في في مغامرات معينة، تأكد تماما انه ابنك سيحاول ان يلفت نظرك بانه يعمل مثل هذه السلوكيات او يتفوق عليك، لانه الابن دائما عنده القمة، هو الاب بيحاول يوصل لهذه القمة ويتفوق عليها قليلا حتى يعزز عنده بداخله انه يا ابوي شوفني. شكله موضوع الحلقة اليوم مثير جدا مع الشباب على السريع ما شاء الله. معانا أول اتصال ناخذه، معانا عبد الرحمن. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير على البرنامج الطيب.
0: الله يسعدك، أهلا يا عبد الرحمن.
1: سؤالي الحبيب، أنا معي سيارة موديل 21 هايبرد.
0: الله يبارك لك.
1: بدي أسألك لو سمحت سؤال الخارج بجوز إطار الحلقة، بس داخل يعني الهايبرد وما هايبرد.
0: تفضل.
1: أنا بطلع مرات بسفرية مثلا مر البلد مثلا.
0: نعم.
1: وبس سيارة بوقفها مثلا بوقف 10.
0: عبد الرحمن فيها. عبد الرحمن عبد الرحمن بس شوي شوي عشان أفهمك لأنه أنت سريع في الكلام.
1: حاضر حاضر. بقول عندي سيارة تويوتا كورولا 21.
0: الله يبارك لك.
1: بطلع مرات الواحد سفرية مثلا 10 أيام 12 يوم.
0: نعم.
1: السيارة بوقفها.
0: نعم.
1: بوقفها الأفضل والأحسن إنه مثلا يخليها البطارية شغالة. وشغلها واحد يوم بعد يوم، ولا مثلا يتركها بالمرة 10 أيام بتأثر على البطارية، ولا مثلا يقيم الكابلات البطارية. شو النصيحة اللي تنصحنا يا الله يكرمك؟ وكتكلمنا عن الهايبرد شوي، يعني الهايبرد عشان نفهم شو الهايبرد، يعني مثلا الأشياء اللي فيها الكهرباء اللي فيها الهايبرد لو سمحت.
0: تبشر يا عبد الرحمن، راح أحكي لك إجابة إن شاء الله كافية ووافية، راح تأخذ إجابتك بإذن الله تعالى.
1: بدون معلوماتكم الله يسعدك، وتركز على الموضوع اللي حكيت لك اياه بالنسبه للبطاريه.
0: تبشر لكن تباعا ان شاء الله، تباعا لكن تبشر. سؤالك راح اجاوبك عليه باذن الله تعالى.
1: الله يسعدك، جزاك الله خير.
0: حياك حياك يا اهلا. معنا اتصال ثاني. سليم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: الله يعطيك العافيه.
0: يا اهلا وسهلا.
2: والله موضوعك خطير اليوم.
0: والله انا فعليا شوف عشان تكون بالصوره، انا شخص جبت حبي للسيارات ولا الميكانيك ولا الشغلات هاي كلياتها، كان السبب الأول والأخير والدي رحمة الله عليه.
2: رحمة
0: والدي
2: الله
0: كان
2: عليه.
0: رجل كثير يحب السيارات، كان كثير متعلق بالسيارات وبأمور الميكانيك، فورثت هذا الحب من والدي وطورته وتعمقت فيه. فلذلك أنا أجزم أنه الأب يلعب دور كبير جدا في شخصية ابنه حتى في الأشياء اللي بيحبها، لأنه الأب زي ما حكيت هو القمة بنظر أولاده. تفضل يا سليم.
2: وأنا بأكد لك على هذا الموضوع سيدي، أنا بشتغل في مجال بودي السيارات
0: ما شاء الله،
2: والوالد عنده كراج، ومن حبه في البودي حببنا بصنعته وحبينا الصنعة وأبدعنا فيها الحمد لله.
0: ما شاء الله.
2: يمكن مارق عليك اسم كراج البواب في البيادر.
0: والله يمكن، لكن شرف كبير لنا، يا حياكم الله.
2: الله يعزك. هلا على أمانة الله أنا بس أطلع وراء الستيرينج وأمسك الستيرينج وبدي أدعس بنزين أنا بحس بتوتر.
0: تمام.
2: التوتر بصراحة صدقا يعني بسبب الناس اللي بالشوارع. أقسم بالله هذيك اليوم إنه بنت بتلعب بالتليفون عامل قطار سيارات وراها.
0: أها. طيب سليم،
2: ليش ما احنا نشعر بغيرنا بالشارع، صح ولا لا؟
0: طيب حناقش هذا الموضوع في شوي لقدام بالحلقه، لكن سؤالي
2: عمر،
0: انت لما بتمسك لما بتقعد خلف المقود اول شعوري بيجيك انه انا بدي انطلق باقصى سرعه، ولا هل انا انسان فقط بدي اوصل لبيتي، ولا ما بحس باي شيء من هذه الشعور من هذه المشاعر نهائيا؟
2: لا والله انا انسان بس بدي اوصل لبيتي وما يعني السرعه مرفوضه، لانه انا الي فيلم اصلا بسرعه كنت راح اموت انا واخواني اثنين الحمد لله.
0: الحمد لله على السلامه. شكلك من كبار السن تصنف الآن، شكلك من مواليد الثمانينات زي بعض الناس عندنا في الإذاعة.
2: أخافي من أنا مواليد 83
0: سيدي. شايف شك صرت تتصنف من كبار السن هيك أنت ما شاء الله زي الدكتور محمد أبو حلقة يعني هيك الدكتور محمد أبو حلقة صار يصنف كبار سن.
2: والله بتشرف أنا أتقارن في الدكتور محمد أبو حلقة.
0: حبيب القلب يا سليم الله يرضى لي عليك يا رب ويحماك ويحفظك.
2: الله
0: رح نحكي شوف
2: شكراً لك.
0: عشان تكون بالصورة عنا في حلقتنا لليوم رح نحكي عن بعض التصرفات اللي بتصدر من السائقين لدرجة انه انا اليوم مجهز لكم بعض التصرفات بتصنف او بتقدر تصنف اللي قدامك سواء اذا كان يعاني من مرض نفسي او لا يعاني من مرض نفسي. ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم ان شاء الله. طيب خلينا نركز على هاي النقطة مع بعض. بيحكي لك انه علم النفس التنموي يؤكد ان الاطفال بين سن 6 و 12 سنة يبنون مفهوم البطولة من القصص المباشرة للاب او الشخص الاقرب اليهم. لما الاب بيحكي قصة عن السرعة بنبرة فخر وانتصار الطفل ما بيسمع هون انه في خطر، الطفل هون بيسمع انه في قدوة. الدماغ الصغير يخزن هذه المعادلة على إنها البطولة تساوي أبوي والسرعة تساوي بطولة. ومع أول سيارة بيمسكها هذا الطفل اللي كان طفل أصلاً وصار شاب، أول سيارة بيمسكها بإيده بروح يثبت إنه ابن أبوه، مش بس لأنه متهور، لأنه دماغه خزن وتعلم إنه هذا هو المعنى الحقيقي للرجولة بنظر أبوي. هون في عندي رسالة صغيرة للأباء جميعا، الله يا ربي يحفظكم ويطول أعماركم. نصيحة صغيرة الآباء اللي عم بيسمعوني الآن، أنا مش قاعد بحاكم حدا، كلنا كنا شباب. طبعا احنا بنحكي عن الآباء، كل كان شباب وكان في عنده قصص وكان في عنده مغامرات، بس اعرف انه كلماتك اليوم عند ابنك اقوى من اي قانون سير قد يردعه، والقصة اللي حكيتها بالامس ممكن تكون اليوم البذرة التي تسبب حادث الغد عند ابنك لا قدر الله. معنا اتصال، ناخذ اتصال معنا خالد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية أخي.
0: الله يعافي عمرك.
3: حياك الله سيدي، طبعا كلامك كله ذهب ما شاء الله عليك، يعني الله يعطيك العافية. والله طبعا احنا من كبار السن، احنا فوق الستين.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية عم خالد.
3: الله يعافيك، الله يرضى عليك، الله يسعدك. طبعا الأباء والله يا نور مدرسة وحياة الله، في ناس مدرسة بتعلم الأبناء صح، في ناس سبحان الله بتعلم الأبناء أشياء خطأ.
0: نعم صح.
3: يعني عدم المؤاخذة، أنا أبوي لا بسوق الله يرحمه
0: الله
3: ولا هذا ولا عمره ساد، لكن ظل أبوي يعني سبحان الله، إذا واحد فينا بسرع يا ويله، إذا بطلع مع واحد يا ويله إذا بسرع.
0: نعم.
3: لا تسرع، امشي زي الناس، امشي زي البصليش، خليك عباش على يمينك، خليك باطل. والله ما يخلينا نسرع بالمرة.
0: قديش أثر هذا الحكي بشخصيتك عم خالد؟
3: والله أثر فيه كل شق كامل، يعني ما شاء الله، يعني ذرع فينا السواق الصحمي فيها. أنا صار لي 45 سنة بسوق نور
0: ما شاء الله تبارك الله،
3: الحمد لله رب العالمين، سايق دفاع مدني وسايق شركة كهرباء.
0: يعني أنت لليوم تتذكر نصائح الوالد رحمة الله عليه؟
3: والله الحمد لله، التقيد إيش مش طبيعي. شوف هسه بطلع من البيت أنا حزام الأمان ولا يمكن، لازم احط حزام الامان اول ما يطلع، وبرجع بالبيت بس اصل البيت ينبص على الباب، اشوف كراج سيارتي تلاقيه بزق من
0: الحزام. اذا احنا نتفق انه الاب هو له
3: مدرسة.
0: دور كبير ومدرسه على قولتك.
3: تمام.
0: في شخصيه الولد.
3: نعم. وهيني انا كمان برز صار شيء زرع في ابنائي، ابنائي ما شاء الله تجوزوا كمان.
0: الله يبارك لك يا رب.
3: الله يخليك يا ربي، الحمد لله اثنين بسوقوا برضو زرعت فيهم نفس الكلام هذا، قلت له يا ابوي السرعه عمرها ما كانت بتوصل النتيجه. شوف الحادث لما يصير معك، الحادث لما بصير معك قديش تقعد وتستنى كروكه وتصيانه وتصليح بدي وتصليح بصري صح ولا لا؟
0: والاهم الاهم الحياتك انت حياتك نفسها لازم تكون عزيزه وغاليه عليك.
3: والله
0: الله يبارك لك يا عم خالد. الله يا ربي يبارك لك ويحفظ لك
3: ابنائك ويحماك وجميع ويسعدك.
0: شكرا لاتصالك.

0: ومكملين في هذه الأجواء الرائعة، أجواء الآباء الله يا رب يحفظهم ويطول بأعمارهم يا رب، كل من أبوه عايش ويرحم والدي ووالد كل واحد متوفي يا رب العالمين. ومعانا أبو يزيد. أبو يزيد انقطع الاتصال. معانا خليل.
1: ألو مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يلوك باش مهندس إن شاء الله بخير.
0: يا حي الله.
1: إذا غلبك أنا سايق اللي بعمل رخصة من 74.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أكبر مني
1: يعني رخصتك. يعني بحدود 50 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فلما نكبرت والعمر إلك إن شاء الله لأولادك
0: بجميع.
1: علمت أولادك كلهم سواقين يعني مهندسين وممرضين.
0: ما شاء الله تبارك يعني الرحمن.
1: يعني بقول للولد امشي على اليمين. قال لك امشي شوي شوي. بس رأيش. كنت أحمل رخصة محورين. لما شفت حالي تعبان. الإنسان لما يشوف حاله تعبان ما يظل مستمر في السواقة. يسلم الرخصة الكبيرة ويأخذ رخصة صغيرة.
0: هاي نصيحة من رجل مخضرم في القيادة.
1: أيوة. فأنا رحت سلمت رخصة المحورين. قلت لهم عمي أنا ما بقدر أكون لأن النظر بخف.
0: الله يبارك لك. سؤالي عم خليل. سؤالي عم خليل. أنت في أيام الشباب والصبا وريعان الشباب زي ما بنسميها.
1: والله أنا كنت أسرع شوية.
0: كنت متهور.
1: مش كثير
0: يعني ما كنتش تروح من عمان للعقبة ريفيرس.
1: كنت اسوق على العقبة. كنت اسوق على السعودية وكنت اسوق على الكويت وما خلص الدول فرق.
0: الله يا ربي يبارك لك.
1: اثنين ان انا علمت الاولاد.
0: شو ايش اللي زرعته باولادك من ناحية القيادة كونك انت رجل؟ انت بتقول انه رخصتك ما شاء الله محورين.
1: نعم. روح جميع السيارات يجيب رصد.
0: نعم. طيب شو الاشي اللي زرعته باولادك من ناحية السواقة بالذات؟ يعني
1: والله انا زرعتهم ان يمشوا بالهدوء ما يأسرعوا. حطوا الحزام الامان وعلى اليمين. دائما ظلوا على اليمين ماشيين على اليمين. عندي الحمد لله 4
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظ لك اياهم.
1: جبت 11 واحد انا
0: ما شاء الله. اذا انت انت انت كسائق مخضرم وسائق تحمل فئة جميع السيارات.
1: نعم.
0: بتحكي انه فعليا السرعة هي السبب الاساسي لكل خطورة في في الشوارع. طبعا شرفنا الدكتور فريد سرسك يا ميت. اهلا وسهلا. خليل معي. خليل ولا راح؟
1: لا انا نعم معك.
0: حياك. بتقول يعني كنت احكي لك انه انت تتفق معي انه السرعة هي السبب الرئيسي لكل الحوادث وكل الخطورة على الشوارع.
1: من 80 ل 70 ل 60 اسرع. بس
0: اكثر من هيك لا تتجاوز.
1: تمشي في الصحراء. كنت امشي في الصحراء في الليل. انا امشي في الصحراء حتى العقبة. خدمت في الدولة 21 عام. كل شغله كان برا اطلع يعني.
0: الله يحماك ويحفظك يا ربي ويديم عليك الصحة اخ خليل.
1: الانسان استاذ دكتور لما الانسان يكبر في العمر.
0: نعم.
1: من يعني يفحص النظر يفحص الجسم. يعني بيكون مع سكري بيكون مع نظر.
0: نعم صحيح كدا. نعم نعم صحيح.
1: إنه مش قادر السوق خلاص سلم رخصة. تأخذ رخصة صغيرة.
0: وجهة نظرك تحترم ونأخذ بها إن شاء الله تعالى.
1: عظم الله أجركم. هي رخصة تبيع ما بدي. أنا أعطوني رخصة صغيرة إلا أقدر أسوق.
0: الله يبارك لك يا رب.
1: بطلعوني يعني أولادي بيسوقوا فيي بطلعوني. أنا مرضت يعني ماش قادر يعني ذيك الطلعة صار معي مرض شوية ومرضت يعني من نظر. الحمد لله رب العالمين. اجرين اشي. فالانسان لما دي يسوق.
0: الله يبارك لك يا رب ويحفظك. وان شاء الله تعالى بنظل نسمع صوتك في برنامجنا عم خليل. شاكر لاتصالك. لا

طيب خليني أخذ أنا وياكم فقرة اليوم بحلقتنا اللي هي اسمها السرعة والدماغ. طيب السرعة والدماغ مربوطين في بعض. خليني أحكي لك إشي لازم تسمعه. لما بتضغط على دواسة البنزين أو على دعسة البنزين، ركز معي هون، بتحس بالسرعة، دماغك بيطلق مادة اسمها الدوبامين. هذا هرمون بيفرز في الدماغ. طيب خليني أحكي لكم خليني أحكي لكم شغلة، إنه هذه المادة تفرز بشغلات أو تصرفات معينة إحنا بنتصرفها. من ضمن هذه الشغلات بيقول لك تفرز هذه المادة لما بتأكل أكلة حلوة أو أكلة أنت بتحبها، أو لما بتشوف حدا بتحبه، تمام، أو لما تتعاطى المخدرات. طيب متى بتنطلق معنا إحنا؟ تخيل لما أنت بتسوق بسرعة تفرز هذه المادة بطريقة كبيرة داخل جسمك، بتأدي لحالة من الإدمان. يعني أنا ممكن أجي والله بيوم من الأيام أنا متهم، والله أنت مدمن إيش؟ مدمن سرعة. طب والله فعليا في منه هذا الحكي؟ آه فعليا في إشي اسمه إدمان السرعة. طب إيش اللي بيخليني أوصل لمرحلة إدمان السرعة أو المراحل اللي بحياتي بتوصلني إني أصير مدمن سرعة؟ ليش أنا بدمن السرعة؟ طب إحنا بنعرف إنه اللي بدمن على المخدرات لا قدر الله هو عشان يفصل عن الواقع أو عشان يجرب شعور غريب عليه. طب تعال أحكي لكم أنا لما بدمن على السرعة شو بصير معي بعد ثواني قليلة.

هناك دراسة من جامعة سيدني بقيادة الدكتور روبرت هيرين أثبتت أن القيادة بسرعة عالية تطلق كميات ضخمة من الدوبامين في نفس مسارات متكافئة التي تنشط عند تناول المخدرات، مما يجعل تكرار السلوك أمرا متوقعا بيولوجيا. يعني القيادة بسرعة لفترات متزايدة أو متواصلة ممكن تعمل عندي شيء اسمه إدمان السرعة، بس أنا مش بدمن عشان أسرع، أنا بدمن عشان المادة هاي تفرز داخل جسمي عشان تعطيني الشعور اللي أنا بشعر فيه لحظة القيادة المجنونة. يعني جسمك مش بيحب السرعة زي ما حكينا، جسمك صار يعتمد عليها ليشعر بالرضا. خليني أحكي أنا وياكم شغلة، دورة الإدمان بالسرعة هون عندي شو بصير عندي أنا؟ بالمرحلة الأولى الإحساس بالحرية والقوة، دوبامين بيرتفع بشدة، الجرعة الأولى بتكون من الحدث. الإشي الثاني بصير عندي الدوبامين ينهار، الإحساس بالفراغ والرتبة، بالفراغ والرتابة. فعشان هيك أنا بصير عندي بدي أعيد وأكرر هذا الشعور مرة ثانية، فبضطر أني أنطلق بالسيارة بسرعة قد تكون جنونية عشان يرتفع عندي الدوبامين، عشان أرجع أحس بالرضا عن نفسي وأهرب من شغلات كثير. عشان هيك بصير أقول لك أنت مدمن قيادة وليست متهوراً.

خلينا أعطيكم هالمعلومة اللي قد تصنف خطيرة نوعا ما. نفس آلية إدمان المخدرات والكحول صنفت على إنها نفس آلية إدمان السرعة التي تجعل إفراز الدوبامين يرتفع داخل الجسم. يعني إدمان المخدرات لا يقل خطورة عن إدمان القيادة المتهورة، وبالعكس القيادة المتهورة والسرعة العالية تصنف نفس خطورة إدمان المخدرات. فما بالك إذا كان الشخص مدمن مخدرات ومدمن سرعة عالية. فإحنا هون جبنا العيد قبل وقته بـ20 يوم.

طيب خليني احكي لكم شغله. تعرفوا انه السياره بتقدر اليوم انك انت تصنف من خلالها اذا كان الرجل اللي بيجلس خلف المقود عنده مرض نفسي او لا؟ ناس كثير مش هتستوعب المعلومه. طيب كمان مره بقدر اصنف الشخص اليوم انا من طريقه قيادته اذا كان عنده او يعاني من اضطراب نفسي او مرض نفسي او لا؟ كيف؟ طيب في دراسه لجامعه اوهايو بيحكي لك النرجسيون هم اخطر الناس على الطريق. طب كيف بدي اعرف انه هذا نرجسي؟ تمام، بقول لك مش بس لانهم مش شريرين، هو لانه دماغهم بيعمل بطريقه مختلفه عن الناس الطبيعيين. النرجسيه تتنبأ بالقياده العدوانيه، يعني انا لاني نرجسي انا لازم اسوق بطريقه عدوانيه، شايف كل اللي قدامي عباره عن حواجز لازم اتجاوزهم واطلع عنهم، ومش مهم ايش اللي عملته فيهم، طيرتهم ما طيرتهم مش مهم، المهم انا بدي ارضي الغرور الذاتي تبعي. تخيل انه هذا نوع من انواع الامراض النفسيه اللي موجوده عند الناس تكتشف من خلال القياده. تخيلوا انه النرجسيه صنفت انها اكثر خطرا من السرعة وأكثر خطرا من تناول الكحول وأكثر خطرا من التشتت. النرجسية داخل السيارة والطبيعة في القيادة. طيب الأخطر من هيك بقول لك إنه الشخص النرجسي لما بكون قاعد خلف المقود إنه ما بيعرف إنه نرجسي، يعني تخيل إحنا وين صرنا. طيب سريعا بدي أحكي كم من معلومة بتسببها أو بيكون السائق يلجأ للسرعة فيها. بداية في ناس بتلجأ للسرعة ليش؟ في ناس السبب النفسي الحقيقي له انه هو يشعر انه الطريق ملكه وحده، هون السلوك بحاول يسرع حتى لو ما عنده سبب، انا بدي اسرع عشان انا حاسس انه انا اللي كنا نحكي عنه الاخ النرجسي هذا، تمام؟ روح لواحد ثاني. في بعض التصرفات النفسية اللي هي التفوق، هسه هون انا بدي اثبت انه انا شخصية ما في حدا بيقدر يهزمني، فانا بلجأ للقيادة المتهورة بطير عشان اثبت لنفسي وللناس انه انا انسان خارق للعادة وانا انسان بهرب من بعض الامور اللي بتصير معي في حياتي اليومية والشخصية، فبلجأ للقيادة المتهورة. الاشي الثالث الاشي الثالث اللي بدي احكيه، تمام، في ناس بتمشي بالشارع بيكون في عندها رهاب، هذا الرهاب ناتج عن برضو امور شخصية داخلية. دائما احنا بنحكي انه في الشارع في طبقات معينه من الناس، في المحترف، في العدواني، في اللي عنده رهاب يدوب يقدر يروح ويجي على شغله بالله يسلمنا والله يسترنا والحمد لله رب العالمين. في ناس محترفين جدا في القياده عندنا زي انس عربد صلاه النبي، بروح وبرجع على البيادر بعشر دقائق صح، فلكنه انس مش نرجسي للامانه يعني. فدائما تصرفاتك داخل السيارة هي مرآة لشخصيتك الداخلية، بتحاول تثبت شغلات كثير أنت وأنت لا تدري ولا تعلم أنه أنت بتعاني من هذه الأمور. في نهاية البرنامج اليوم طبعا أنا ما قدرت أسيطر على كل المعلومات اللي عندي هون للأمانة، كانت الحلقة أقصر بكثير، لكن في سؤال حاب أسألكم إياه في نهاية الحلقة تكتبوا لنا إياه في التعليقات الأجوبة تبعتكم كاملة. تخيل لو اخترعوا جهاز صغير بتركبه بالسيارة بيعطيك نفس إحساس الدوبامين أو الإدرينالين اللي بتحس فيه وإنت

كاملا. هل بتاخده وهل بتحس انك انت انسان بدك تستخدمه او انك لا ما بتستخدمه وبدك تضلك على الاحساس الواقعي والفعلي على الطريق؟

في نهاية حلقتنا لليوم طبعا بوجه تحية كثير كبيرة لكل الآباء ولكل شخص ما زال والده عايش، بقول له استغل واستثمر كل دقيقة وعيشها مع والدك قبل ما يكون هناك في فراق في هذه الحياة الدنيا. الله يا ربي يا ربي طب ويطول أعمار آبائنا العايشين ويرحم آبائنا المتوفين جميعا يا رب. ودائما نصيحتي إلكو أنه قودوا بأمان، وحياتك مش رخيصة لحتى تخسرها بدعسة بنزين أو بإثارة لا تتعدى 30 ثانية. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم الساعة 6:30 من كل يوم 2. دمتم بأمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: مع العلماء برعاية
4: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي والمباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك أخي الكريم، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك
2: يا ستير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتينا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أبدأ بافتراض، يعني افتراض، مجرد افتراض. ما هو؟ بقول تخيلوا لو أن قصة يوسف بدأت من ذهاب يوسف مع إخوته، أرسله معنا طلعوا معهم، لكن قص رؤياه على أبيه قبل أن يذهب.
1: يا الله.
2: وراح في الجب وراح في مصر، لكن عنده اطمئنان أنه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا كان بردا وسلاما على يعقوب، لأنه عرف النتيجة منذ البداية، وإلا كان مسكين يعني فقد بصره على البكير. سبحانك رب. إذن هذا اللقطة اللي هنا بدأت من عند إدخال يوسف الأبي: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. من هنا بدأ.
1: صحيح.
2: فكان هذا تمهيد ورحمة على يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب جميل. ننتقل من هذا المثل إلى مثل آخر، وما هو؟ الكلام عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طيب وشو هذا؟ يعني لو هذا الكلام جاء دون ما يكون عندنا خلفية سابقة.
1: نعم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إلى آخره. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذا القرآن برضو أعطانا طمأنينة إلى النتيجة، أعطانا النتيجة سلفا حتى لا نظل مروعين أمام إسرائيل. لا لا.
1: لكن دكتور في المثالين نجد قاسما مشتركا دكتور، يعني رغم أنه يعقوب عليه السلام
2: ذكرته مع بعض.
1: نعم نعم. يعني نجد أنه يعقوب عليه السلام رغم أنه يعني طمئن من خلال الرؤية إلا أنه شعر بالمعاناة خلال الفترة الطويلة.
2: فكيف لو لم تكن عنده هذه البشرى؟
1: سبحان الله.
2: السؤال
1: سبحان الله،
2: السؤال كان يعني أمر لا يتخيل.
1: يعني كان يشعر بالمعاناة لكن لم يفقد إيمانه يعقوب عليه السلام،
2: لأنه خلاص أمامه.
1: نعم. وكذلك اليوم المسلمين يرون علو بني إسرائيل ويعني يعانون نتيجة هذا العلو، لكنهم لا يفقدون إيمانهم لأنهم مطمئنون إلى النتيجة.
2: اللا مؤمن مسحوق.
1: نعم.
2: وخلص نزق، يعني خلص اليهود غلبوا العالم احتلوا العالم وإحنا ما لناش فيهم. سلام وش سلام، هذا كلام فالصو هذا.
1: جميل جميل.
2: ولذلك النصر لنا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. ليه نحن؟ هذه النتيجة أعطاني إياها القرآن من بدري. إخواني ليه القرآن يعطيني هذه النتائج من بدري؟ ليه؟ عشان يكون عندنا اليقين أننا سننتصر. والآن ليه العالم العربي متهلهل؟ ليش؟ لأنه مش مربع على القرآن كويس. فأنا حبيت أن أبدأ بهذه البداية.
1: لكن دكتور الخلل الموجود الآن في التعامل مع مثل هذه الحقائق، نرى أن الناس يعني في غالبهم ينقسمون إلى قسمين. قسم يفقد إيمانه لأنه يعني لا يرى هذه الوعود تتحقق أو يرى نقيضها خلنا نقول في القريب المنظور، وقسم آخر مطمئن زيادة عن اللزوم فاطمئنانه جعله يعني ينتظر ولا يعمل.
2: فإحنا
1: أمام حالتين سلبيتين،
2: ولذلك بدنا الإيمان يكون إيمان
1: محرك. نعم.
2: إيمان حقيقي، إيمان عميق، إيمان راسخ، إيمان كالجبال، مو إيمان مهزهز نفخة ونطاير. لا يا أبويا إخواني، من لم ينطلق من القرآن عظم الله أجركم، بدنا ننطلق من القرآن. ولذلك وليدخلوا المسجد، الكلمتين بسوء العالم، الخلاصة الخلاصة. إذن أقول هذا لتصور آخر، هو قصة صراعنا مع بني إسرائيل. تخيلوا أن الآيات المتحدثة عن بني إسرائيل في فواتح الإسراء جاء قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، دون أن يخبرنا أن نهايتهم على يد أهل الإيمان. ماذا كان يكون موقفنا ومعنوياتنا؟ صحيح. الحمد لله أن جاءت الآيات تكشف لنا الغيب المكنون في طوايا المستقبل، إذ قالت الآيات الكريمة في فواتح الإسراء إلى آخره، فإذا جاء وعده لهم. نعم. ثم جاءت وعد الآخر إلى آخره. جميل. أحببت أن أبدأ بهذه البداية ثم جميل. أقول لو كنا لا ننطلق إلا من الواقع ومعطياته لربما كنا يأسنا.
1: صحيح.
2: يعني بتطلع في الواقع، الواقع غير مبشر.
1: نعم.
2: يعني مر بها بلدا بلدا بلدا حتلاقي الوضع مفككين، لا وحدة تربطهم. كيف يا شيخ؟ مو في جامعة دول عربية؟ بلى، أنا ناسي والله. جامعة دول عربية منتدى للخطابة والسلام، يعني ليس فيه خطة موحدة لشيء، لا اقتصاد ولا سياسة ولا عسكرية ولا مقارعة لإسرائيل ولا غيره. إذن خلاص بلاش نطول الكلام. أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرمي، الخطاب مع مين؟ أتلقاك فلسطين.
1: نعم.
2: أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرمي، أي والله، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا. ببقايا كبرياء الألم، أمتي كم غصة دامية، خنقت نجوى هؤلاك في فمي، الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم.
1: يا الله
2: يا الله
1: يا الله،
2: استغفر الله. ومع كل الحزن والألم، فإن الله في قرآنه العظيم في كتاب الخلود يبشرنا بأننا سننتصر عليهم وندخل المسجد فاتحين، مش بحل السلمي، فاتحين، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، مش عن طريق المعاهدات الدولية وترامب وشلة ترامب، لا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فاتحين، لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وحرروا المسجد وفتحوا الأماكن إلى آخره، بأننا سننتصر فاتحين ظافرين مرفوعي الرايات والرؤوس. متى أخذنا بالأسباب؟ يعني عندما نأخذ بالأسباب. نعم. وتمسكنا بالكتاب وكنا على نهج الإخوة والأحباب. احنا مش إخوة للأسف، العالم العربي، إنما المؤمنون إخوة. وين؟ بالأحلام، في الواقع ما مش موجود، كل واحد بغني مواله، أنا عمو وأنا بلدي بدي أبني بلدي، ما شاء الله. طيب الله يعطيك العافية. والرؤوس مرفوع الرايات والرؤوس، متى أخذنا بالأسباب وتمسكنا بالكتاب وكنا على نهج الإخوة والأحباب في ظل الكتاب. أحببت أن نبدأ بهذا أيها الأعزاء.
1: أكرمك الله جزاكم خيرا. نواصل دكتور بعد فاصل.
2: مرحب
1: قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله يكرمك. ندخل إلى التفسير، ولا عندك تعليق دكتور بالأول؟
1: والله بس كلمة بسيطة بقول، اليابان نموذجا، لو أسلمت اليابان لأعطت عن الإسلام أجمل صورة، لأنهم يتقنون عملهم ويتفانون فيه. دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية، اضربت من قبل أمريكا بأربع قنابل ذرية.
0: نعم.
1: استأصلت كل المناطق الصناعية، ثم نهضت اليابان من تحت الأنقاض وأعادت بناء ذاتها وكأن شيئا لم يكن. فهذه الأمة لو أسلمت لأبهرت. نحن نحتاج إلى إعادة صياغة، إلى إعادة صناعة، إلى إعادة تشكيل، ريبيلدينج، تعيد البناء، ونكون أمة متجددة، أمة تمحو الآلام وتمحو الضعف، ونبدأ دائما صفحة جديدة. يعني انهزمنا 48، شو يعني نبدأ من جديد؟ 56 كان هوا، 67 كان هوا، 73 كان هوا، نبدأ من جديد، شو المشكلة؟ لكن احنا خلاص يعني
0: يأس.
1: واعترفنا لليهود بما سرقوا، طب ليه تعترفوا فيهم؟ منو جرى يعني جبرك انك تعترف لهؤلاء المجرمين بما سرقوا؟ ليه غلبونا؟ فهمنا، قهرونا، فهمنا، انتصرونا، فهمنا. ليه انا اعترف؟ يعني واحد نشر محفظتي، قلت خذها يا عم الله يبارك لك. الله لا يبارك له، كيف الله يبارك لك؟ بحب دق في خناق، ولما طلع من عينه محفظتي مش بقول له خذها وانصرف، روح اسكر فيها واشتري دخان واشتري
0: اجيله، اعمل ما بدالك.
1: الخلاصه
0: جميل،
1: تفضل.
0: طيب في التفسير دكتور، وصلنا عند الايه 59 من سوره ال عمران، ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.
1: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ما أجمل القرآن. يعني عم بعرض لك نموذج مقابل نموذج، مثال مقابل مثال.
0: نعم.
1: عيسى عليه الصلاة والسلام ماله؟ ابن الله؟ لا، الله ليس له ولد.
0: نعم.
1: عيسى فيه جزء من الله، أعوذ بالله. هذا كله يعني ما يقبل إطلاقا. إن مثل عيسى، نموذج عيسى ماله؟ كمثل آدم. آدم أول الخلائق، ما قلناش آدم ابن الله.
0: نعم صحيح.
1: طب ليه قلنا عيسى ابن الله؟ طبعا هو الله ليس له ولد، كلنا خلق الله، يعني الله الذي خلقنا جميعا من نفس التراب، كلنا سواء، فيش تراب متميز.
0: البعض دكتور يعني بيقولك طب ما معنى حديث الخلق عيال الله؟
1: يطعمهم، يسقيهم، يدبر أمورهم، يعطيهم العقل، يعطيهم العافية،
0: يعني لها علاقة بالإعالة يعني.
1: بس
0: نعم،
1: بس إلا شو معنى عيال الله؟ أقعد في الدار بدأ منا يا رب من عيالك ابعث لنا منسف؟ أي لا، تخنتها.
0: نعم.
1: وقل اعملوا.
0: جميل.
1: أنت تعمل، أنا أعطيتك المواهب والقدرات، استغلها أنت، مو تقول طعموني بنزل لك جبريل المنسف.
0: نعم.
1: أي لا، لا، جبريل بنزل بالوحي مش بالمناسف. ولذلك إخواننا يعني إحنا نعرف حدودنا، نعرف طاقاتنا، نعرف قدراتنا. يعني الآن العرب 700 مليون، المسلمين 1500 مليون، لماذا يصير التقارن؟ ليه؟ قال لأنه أمريكا تدعمها. طب أنتوا تدعموا بعضكم. يعني لو الآن أموال ليش
0: الناس
1: اللي هم يعني انضموا إلى الفقراء اللي هم، كان أصبحنا أمة خير أمة. لكن كل واحد مسكر على حاله، وأنا ماليش علاقة بالآخرين، وأنا مالي، يا سلام وأنا مالي. طيب إذا بكرة أنت جت جائحة ولا جاء عدو، ما أحوجك أن تكون إلى جانبك، وتقولي أنا مكتفي بنفسي. مش مكتفي بنفسي،
0: نعم
1: إطلاقا. لازم بعد الله عز وجل تعتمد على إخوانك أن ينصروك عندما تحتاجهم. خلاص يعني مصر 120 مليون
0: يعني في الآية دكتور آووا ونصروا،
1: تا تمام.
0: يعني هذا كان يعني موقف الأنصار أنهم آووا إخوانهم ونصروهم يعني، وبالتالي
1: صار المجتمع واحدا ولا أحد بمن على الثاني. لولانا إحنا شو كان المدينة المنورة؟ لا ما حدش قال والمدينة لولانا إحنا اللي يعني قبلنا لجوءكم إلينا، ولا كانوا زمانكم مشتتين مشردين؟ ما حد قالها. وإذا قالها ابن سلول فهو مردول معزول مهزول إلى آخره، لكن الشعب كله منسجم مندغم متناغم من أجمل ما يمكن. مجتمع المدينة نموذج
0: صحيح،
1: نموذج على التاريخ ما في مثله
0: صحيح.
1: ويؤثرون على أنفسهم
0: ولو كان
1: بهم خصاصة. هذا ما صار في العالم، صار في المدينة، يحبون من هاجر إليه.
0: نعم.
1: يعني إحنا كانوا يعيرون يقولوا وجهك زوج اللاجئ. شو ما الوجه اللاجئ؟ والله ما نعرف، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو اللاجئ له خلقة خاصة يعني، في لما خلق رب العالمين الناس خلق اللاجئين على شقة، والخلق اللي والله كانت ينقال لنا
0: سبحان الله.
1: لك يا أخي لا إله إلا الله. احنا الأول على الدراسة دائما نفضلها. أنت رقم 20 ولا 50، خلاص ننتهي من الكلام. إن مثل عيسى عند الله، شو القرآن بخاطب العقل إخواني؟ عيسى ما هو؟ آدم ما هو؟ ليش هذا عيسى ابن الله؟ ليش؟ كلهم من خلق الله، إذن كلهم سوية سواء.
0: يعني القاسم المشترك ربما بين آدم وعيسى عليهما السلام بأنه آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم،
1: وعيسى بلا أب،
0: لكن يعني الأم موجودة، فمثل عيسى كمثل آدم.
1: تمام، فبقولش هذا ابن الله.
0: نعم،
1: ولا هذاك ابن الله.
0: صحيح،
1: كلاهما من خلق الله سبحانه،
0: وهم رسل الله يعني.
1: تمام. نعم. هذا أول رسول وهذا من أواخر الرسل.
0: نعم صحيح،
1: خلقه من تراب الاثنين.
0: نعم.
1: ثم قال كن فيكون.
0: جميل،
1: فيكون يعني فكان، كن بكلمة، الله يخلق بالكلمة سبحانه. الحق من ربك، نختم بها، فلا تكن من الممتن. هذا هو الحق.
0: جميل.
1: وأي كلام آخر معناه نقيض
0: لهذا الحق،
1: للحق.
0: جميل.
1: براحته.
0: جميل.
1: كل واحد يريح رأسه الحر. جميل. هو
0: نأخذ مجموعة من الأسئلة دكتور
1: بإذنك
0: للإخوة المتابعين، وأبدأ بسؤال الأخ محمود أبو رجب، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الفرق بين كلمتي ولئن رددت إلى ربي في سورة الكهف وبين رجعت إلى ربي في سورة فصلت، رددت ورجعت، الفرق؟
1: الرد، رددت إلى ربي، يعني كأنه الرد هو المعنى المشترك واحد.
0: نعم،
1: رد رجع، لكن قطعا في فارق،
0: في فرق دقيق
1: طفيف.
0: نعم،
1: بسيط جدا، يعني مثل الخيط كالشعرة يعني هيك. رددت يعني أرى فيها يعني معنى الرد فيها نوع من القسر.
0: نعم،
1: رجعت إلى ربي يعني أيسر.
0: نعم،
1: هكذا ذوقا أراها هكذا.
0: نعم،
1: لكن تحتاج إلى تدقيق أحسن من هذا.
0: نعم،
1: المعنى المستعجل الآن مراجعة للقواميس والبلاغة.
0: جميل.
1: إلى آخره، لكن الآن جواب مبدئي، رددت كأنه في أنا مش عاوز أرجع مثلا، لكن رجعت أنا خاطر أني أرجع.
0: نعم،
1: لأني عامل شيء وأنا مبسوط. رددت فيها معنى أنه قد أتردد.
0: نعم،
1: في هذا الرد، والله أعلم.
0: جميل جميل. الأخت صباح عياش بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أرجو تفسير الآية 25 من سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. نفتح الآية
1: لو تزينوا.
0: أيوة، سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون، لأي
1: ونساء مؤمنات.
0: أيوة،
1: لو تزينوا.
0: نعم، يعني هي الآية دكتور من البداية، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.
1: بسم الله، يعني لولا رجال
0: في الآية 25 دكتور.
1: 25.
0: نعم،
1: ويتكلم عن الهدي إلى آخره، لم تعلموهم اللي هم يعني ما صارش فرز حتى تميز الناس، أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني ربنا أخر الفتح حتى
0: هو دكتور الكلام هنا يعني جاء في سياق الحديبية وأنهم لم يدخلوا أو يعني منعوا من الدخول إلى مكة، فكان يعني هذه الآيات تعليقا على هذه الحديث.
1: نعم. ما تمش الفرز، يعني الأصل كان ينحاز المؤمنون إلى المؤمنين، لكن أنا لو دخلنا مكة وأنا مش عارف مين اللي أسلم من اللي ما أسلمش، فقد نقتل بعضنا، لولا يعني هذا الأمر لكان سمح الله تعالى لكم باجتياح مكة.
0: جميل.
1: لكن لأنه موجود فئة مؤمنة داخل مكة
0: لم تعلموهم، جميل،
1: أوقف دخول مكة إلى أن ينفرز هؤلاء وينضموا إليكم،
0: فتصيبكم منهم معرة. صحيح. بغير علم
1: قتلوا إخوانهم.
0: نعم. المعرة ما هي دكتور؟
1: حيعيرونا.
0: أيوة.
1: بيظلوا أنتوا قتلتوا إخوانكم.
0: يا الله يا الله،
1: بصير ممسك للمشركين والمؤمنين برضو بقلبهم حزازة.
0: نعم نعم نعم.
1: طب ليش تقتلونا يا أخي؟ ما أنا مش عارفك. طب اتمهل علي.
0: جميل.
1: فالله تعالى أعطاهم هذا المهلة.
0: جميل.
1: حتى خرجوا من مكة وفتحت مكة والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق.
0: جميل جميل جميل. الأخ أو الأخت هايدي.
1: الأخ.
0: لا الأخ هاشم.
1: نعم.
0: طيب. طب بدي أخذ سؤالك الثاني أخي هاشم. السؤال الأول ترك لنا إياه شوي معلش، لأنه يعني غالبا بده هيك يعني صفني. نأخذ السؤال الثاني، بيقول كثر النقاش بيني وبين صحبتي عن الهجرة أم الرباط. الأخ هاشم من فلسطين دكتور، هو يقيم في فلسطين، فيقول في نقاش دائر بينه وبين أصدقائه على موضوع الهجرة أم الرباط، يعني نهاجر بسبب يعني سوء الوضع ولا نبقى مرابطين. فيقول الحياة في فلسطين تصعب وتصعب، وتضيق في المعيشة، تضيق في المسكن، أهلنا في خطر، بيوتنا في خطر، أولادنا في خطر، هل نبقى ويمكن بس دقيقة وهل نبقى ويمكن يقضوا علينا كلنا، أم نهاجر ونربي أولادنا على حقنا وعلى العودة، وعندما يشتد عود الأمة نعود مجاهدين فاتحين كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع مكة. هل ينطبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أم أن فلسطين موضوع مختلف؟
1: بس أنا أقول لي نهاجر لفين ومين يستقبلك؟ ما حد يستقبلك يا أخي.
0: هل هو إذا مأمن حاله على سبيل المثال ولاقي له بلد تؤويه؟
1: لا لا لا لا. طيب والباقي الملايين وين؟ إخواني لا هجرة، لا هجرة، بل ثبات ومقاومة حتى يأتي الله بالفرج من عنده سبحانه. هؤلاء المجرمون عم بيستغلوا الوقت، يعني الآن كل يوم في مقتلة في 48 والسبعة وستين، كل يوم عم بيتطاولوا على أهل البلد اللي هم ما خلقت الأرض هم فيها. انت جيتني منين؟ جيتني من أثيوبيا وجيتني من روسيا وجيتني من ألمانيا، لمم قصروا دولة، والعالم العربي just looking بتفرجوا. يا سلام. طبعا والله لو طاحت غزة وطاحت فلسطين لا يكملوا على تاليكم، والله ما بيشبعهم لا مصر ولا السودان ولا الأردن ولا غيره. يعني هذا عدو جشع، ومنابع النفط ما بسيبها لولا أن يكون فينا قوة تقاوم، والله لا يحتلوها. لا تبعد يا شيخ، أنا لا بعت ولا قربت، هذا عدو ذو أطماع ومادي،
0: وهو يعلن عنها أصلا، هو يعني ليس مخفيا لها،
1: وكله ينسبونه للرب. الرب.
0: نعم.
1: أعطانا.
0: نعم.
1: كذبتم. نعم. على الرب، أنتم تعرفونه. الخلاصة إذا إخواننا، هل نهاجر؟ قطعا لا، بل نثبت ثبات أحد، واثبت مثل ما تثبت الجبال، لا نتزحزح، وخلينا نموت، لن نموت، حيموت 100 200، يعني كل يوم المجرمين بأسلحة الترامبو كل يوم بيصيدوا 2 3 جرحى وقتلى كل يوم في غزة، والخط الأصفر بتاعهم هذا عم بزحف طبعا، والشباب عم بتحضر يعني للمقاومة.
0: وحتى في الضفة دكتور الاستيطان يزداد، والناس فعلا شاعرة بنوع من الضيق.
1: الحل المقاومة مش الحل الاستسلام. وين الدول؟ وين
0: هو لا يسأل عن الاستسلام، هو بيقول لك أنا يعني أهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تهاجر فين؟ ما حدش بيقبلك. مين بده يقبلك؟ لا دول عربية بتقبلك ولا دول إفريقية بتقبلك ولا أحد بيقبلك. خلك مكانك، مثل ما قالوا الحجر محله قنطار، أنت مش حجر، أنت بني آدم. لا. فخليك بكرامة مرفوع رأسك، قاوم قاوم. لو ما فيش مقاومة أي فيروس بقتل بني آدم، لكن بالمقاومة بيظل الإنسان حي. لا. ويقضي على الفيروس. هذول فيروسات يا أبويا، وإن شاء الله نقضي عليهم، لأنهم ينوون أن يقضوا علينا. عم يقتلونا يوميا في الضفة، وعم بيهدموا بيوتنا. وينك يا مستر ترامبو؟ مش تقول أنا بدي أنشر العدل والسلام في العالم؟ أبضاي أنت، أبضاي الحارة، لك جماعتك الجمون. قال لي والله ما أنا قاعد هم بالجمون، مش أنا بالجمهم. طب أنت رئيس دولة عظمى. طبعا هو يقول لك أنا منهم، أنا أول يهودي يحكم أمريكا. يا سيدي تحكم، بس أنت جائر منحاز إلى آخره. إخواننا إذن يا أهل فلسطين، الثبات الثبات. نموت في أرضنا خير من أن نموت في المهاجر. أثبتوا، قاوموا، المقاومة هي الحل.
0: والله المستعان.
1: وليقتل من يقتل.
0: نأخذ فاصل دكتور ثم نعود بعد إذنك إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل آخر نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: يا حامل القرآن.
6: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: أكرمك الله.
1: وحياك.
0: الأخ خليل أبو جزر يسأل يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى آخر الآية في سورة الطلاق. بيقول: أليس الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالفرد وهو للصحابة الكرام البرر رضي الله عنهم أجمعين، وكأنهم عبارة عن أنبياء ورسل من عند الله، وهم ليسوا بأنبياء ورسل من عند الله؟ أي أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خيرة خلق الله من بعد. أليست هذه لفتة؟ الآن فهمت ماذا يريد. بيقول يعني في الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فبقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد، ثم جاء إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع. بقول: ألا يعد هذا شكل من أشكال اللفتات اللي فيها تكريم للصحابة الكرام؟ لأنه إذا طلقتم النساء سيشمل بها الصحابة، فهو خاطب النبي ثم خاطب الصحابة معه، فكأنه مكانة الصحابة قريبة جدا من مكانة النبي. ألا يستنتج من طريقة الخطاب تكريم؟
1: لا بأس.
0: جميل.
1: والقرآن طبعا يكرم المؤمنين، لا شك هذه.
0: نعم، هو هي تكريم للمسلمين، لأنه إذا طلقتم مش بس للصحابة، للمسلمين جميعا.
1: ما في بأس إطلاقا.
0: الأخت هنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: لو تكرمتم، بتقول: لقد نعت الله أهل الكتاب بالكفر لما نسبوا لله تعالى الولد وقالوا ثالث ثلاثة، فهو كفر وشرك أيضا، فهل بتكفيرهم من الله عز وجل بقوا أهل كتاب؟ وهل يحل الزواج منهم أيضا؟ ممكن توضيح؟
1: بلى.
0: نعم.
1: بلى، يعني هذا شيء وهذا شيء، هو يحمل وزره.
0: نعم.
1: لكن بظل أهل الكتاب وبظل الزواج منهم من نسائهم يعني إلى آخره، مش احنا نزوجهم من نساء، لا زوج. نعم. من نسائهم.
0: نعم.
1: ما في بأس.
0: وبالتالي على اعتبار الأصل
1: الأحكام على ما هي عليه. نعم. نعم.
0: على اعتبار الأصل. نعم. وكل من شذ عن ذلك فهو يعني يحمل وزره كما تفضلت. الأخ خالد بركات بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. بقول: لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. سؤالي: ما نوع الإفساد الذي تتحدث عنه الآية؟
1: أولا يعني كان في مهزلة.
0: نعم.
1: وين هي؟
0: في سبأ.
1: إذاعة مصر كانت تكثر من تلاوة هذه الآية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، باعتبارهم هم إيه؟
0: جمهورية.
1: جمهورية.
0: نعم.
1: هم ليه؟ فيعني والله أنا
0: يعني كان من باب
1: منذ فتى صغير وأنا متابع هذا الكلام.
0: هذا الكلام أيام عبد الناصر.
1: وأنا حافظ. نعم. الدرس عن.
0: نعم.
1: أنا من طفل متابع كل السياسات. نعم. من فضل الله. كل هذا الكلام إخواني كلام يعني
0: همز ولمز، كانوا يستخدموها لللمز.
1: القرآن بيعرفوهوش في الواقع.
0: نعم.
1: بيعرفوه عشان ينخلوا بعضهم.
0: نعم.
1: وقوموا بعضهم. مش.
0: نعم.
1: كلام الخلاصة. انت طبق القرآن انت في بلدك طبعا. لا، انت تستخدم القرآن يعني متى. نعم. تشاء وتعرض عنه متى تشاء الخلاصة.
0: نعم. ما نوع الإفساد؟ أليس مذكورا الإفساد دكتور في الآية نفسها؟ يعني حينما ذكرت الآية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
1: إذا دخلوا قرية بالحرب.
0: نعم.
1: أفسدوها.
0: جميل.
1: مش دخلوا قرية دخول.
0: مجرد دخول عادي.
1: لا.
0: نعم.
1: إذا دخلوا قرية عنوة قوة.
0: نعم.
1: بحرب باحتلال
0: أفسدوها
1: خربوها.
0: نعم. وبالتالي الأعزة. نعم.
1: الأذلة بيرفعوهم بصيروا مسؤولين،
0: والأعزة بصيروا
1: والكفاءة مدنمين. يعني الآن لو ترامب انتصر على إيران مثلا هيعيد تنظيم النظام كله.
0: نعم.
1: هيحط من جماعته اللي هم محليين وجماعته اللي مش محليين. طبعا.
0: نعم.
1: المستعمر الأدوات يا أبوي.
0: جميل جدا. أنا يعني أرجو من الإخوة أنه يعيدوا علينا الأسئلة في يعني اللي لم ندركها في الحلقة القادمة، ويعني مضطرون للذهاب. الله يجزيك خير دكتور، نسأل الله أن يتقبل.
1: نتكلم عن جورج جلوي وهو أحد
0: في دقيقتين بس
1: أحد أشهر
0: معروف
1: يعني مؤيدين القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: وصديق أعتبره.
0: نعم.
1: التقينا في أوروبا بلدا بلدا بلدا، والتقينا في عمان جالسا وياه تكرارا.
0: نعم.
1: مثل ما جالس أنا وياك.
0: جميل.
1: وفي حلقات تلفزيونية وفي حلقات يعني اجتماعية في مناسبات. جورج جلوي أولا إذاعي من الطراز الأول. نعم. مثقف ومؤمن بالقضية الفلسطينية كأهلها. شو أعود أقول لك وزيادة جورج قلوي متأثر جدا سبحانك ربي. يعني كيف هذا يعني إنجليزي هو. نعم. فيما أذكر.
0: نعم.
1: لكن ما شاء الله أصبح الآن منتميا لديننا أسلم.
0: نعم.
1: أسلم ودك صديق يعني بمعنى كلمة صديق. والله كم جالس أنا وياه في كل بلاد أوروبا. يعني أنا لفيت أوروبا لما كان يعطونا فيز زايرها بعدين الصهيوني عممت عليك في العالم كله صار بس عمان الزرقاء. الخلاصة بعد ما زرنا العالم كله ما عنديش مشكلة يعني غير آسف. المهم فجورج قلوي يعني يا ريت ما عدتش أتابعه والله صار لي فترة ما فيش تواصل فيش ما ولا شوي شايف برنامج ولا بغيره.
0: يعني
1: لا أدري ما أحواله الصحية ما أحواله ما زال حيا ما
0: لا ما زال حيا
1: بس أنا أعتقد هيك. نعم. أقول يعني هذا كيف كسبته القضية فأصبح مناصرا لها ولو في ميدان يقاتل فيه معاكم والله ما يتأخر. جورج قلوي نموذج على الغربي المتبني قضية
0: عادلة
1: مش قضيته.
0: نعم.
1: لكن هي قضية
0: عادلة هو يراها عادلة. نعم.
1: وإنسانية هذا إنساني
0: جميل
1: ويعني أسلم إسلاما رائعا مش إسلام تقليدي هش لا إسلام عميق. حاولوا الإيرانيين يكسبوا إلى مذهبهم أنا متابع.
0: نعم.
1: كويس طبعا يعني الإنسان إنسان بظل فكان ينبغي أن احنا نكون متنبهين إلى آخره. باختصار حبيبتي أن نعرفكم أنه كم لنا أنصار في
0: هذا العالم.
1: أي نعم صحيح.
0: نسأل الله أن يتقبل منه منكم إن شاء الله. يجزيكم خير دكتورنا الفاضل ونلتقي يوم الأربعاء بإذن الله تعالى وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

0: يحضره الدكتور بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد 3/5/2026، السادس عشر من ذي القعدة للعام 1447.

الزاهية الغناء في حضرة الكلمة، البرنامج الذي لا يخلو من فساء لغوية وأدبية، فحياكم وبياكم وأبقاكم معنا في حياض اللغة ورياض البنان والبيان وفنونها وأفنانها.

المئات ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي ولا حبلي بمنصرمي. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. كن أحد أصوات البرنامج وشاركنا نصك في أي صنف من صنوف اللغة، الشعر، الخاطرة، القصة أو الرواية، بالاتصال المباشر بنا على أرقام البرنامج، وكن صاحب أفضل نص لتنال جائزة درع الكلمة. أرقامنا 06516-2020 06516-2040 06516-5020.

الكلمة الأولى في حضرة الكلمة هي في حضرة القرآن. قدمنا في الحلقة الماضية مفهوم التنغيم ومفهوم التغني، وقلنا إن التنغيم هو ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام، ويقصد به التنويع في أداء الكلام بحسب مقتضى المقام. اليوم سنعرج على فكرة جميلة هي الحرف القرآني وصفاته في تشكيل المشهد القرآني وتأكيد المعنى، وسنضرب مثالا على الغنن وتكرار حرف الميم. من المعروف أن يعني حرف الغنة هو حرف متموج رخيم يناسب أنماطا خاصة من الصور الذهنية. في آية من كتاب الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نلاحظ هنا تكرار حرف الميم بشكل لافت، بل تكرار الغنن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل يا نوح اهبط بسلام.

لغير حرف الميم المغنون ذو الرنين الخارج من الخيشوم لا يمكن لغيره يعني أن يصف مشهد سفينة نوح عليه السلام وهي تتماوج في عرض البحر ثم تستقر على الجودي. وهكذا جميع حروف القرآن الكريم بل حروف اللغة العربية تتميز بأن لها صفات، هذه الصفات تسهم في صناعة المشهد. حرف المد الهمزة في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني نلحظ هنا بشكل لافت جدا تكرار هذا الحرف، حرف الهمزة. والحقيقة أنه هذا التكرار المضطرد يصور شدة المماطلة عند هذا الفرعون الجبار، وهو حتى وهو يغرق لا يريد أن يؤمن، لذلك جاءه الرد من جنس كلامه آل آن وقد عصيت

الكلمة الثانية في لغة الشعر هي مع عروة بن الورد والشنفرة الصعاليك. سنقدم اليوم نصا شعريا من شعر الصعاليك. وشعر الصعاليك في الأدب الجاهلي يمثل صوتا خارج النسق القبلي، لكنه في جوهره صوت أخلاقي يحتج على الظلم والتفاوت الطبقي. لدينا نموذجان متكاملان لهذه التجربة، فالشنفرة في لمية العرب وعروة بن الورد في متفرقاته الشعرية. اليوم يوم الشنفرة الذي يؤسس لكرامة أو لكرامة الفرد في المجتمع، كرامة صلبة تقوم على الصبر والخلق والاعتداد بالنفس. فيختار الشنفرة اعتزال قومه ومسابقة الوحوش في البراري والعيش وحيدا، ويختار ذلك على الخضوع المهين. يقول الشنفرة في لامية العرب: أقيموا بني قومي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. هذه أسماء عشيرته من الحيوانات، هم الأهل الذين يقول فيهم هم الأهل. هذه الحيوانات هم الأهل، لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جرى يخذل، وكل أبي باسل، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. هكذا أيها الأعزة يرى الشنفرة في الذئب السريع الذي هو السيد العملس، وفي النمر الأرقط الزهلول الخفيف الرشيق السريع، وفي العرفاء الجيء التي هي الضبع طويلة الشعر، يرى فيهم بديلا عن قومه، فهم أهله الذين اختار صحبتهم على صحبة بشر لا يقدرون الكرامة. لله درك أيها الشنفرة، أيها الصعلوك الذي تعلم الأدب والخلق الجميل، فلا تمتد يدك إلى الزاد قبل الآخرين، وترفض أن تعيش بين قوم يذيعون الأسرار ولا ينصرون المظلوم. ما أحوجنا إلى الصعاليك في زماننا أيها الشنفرة ابن الحارث ابن ربيعة الأزدي، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، ما أجملك أيها الرجل.

في لقاء قادم بإذن الله سنتحدث عن صعلوك آخر، هو عروة بن الورد الذي كان يأخذ الطعام من الغني ويطعم الفقير ويفك الأسير. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكلمة الجاهلية هي جاهلية عقيدة وتوحيد، لأن الأصل في دين العرب الحنيفية على دين إبراهيم الخليل وعبادة الأصنام الطارئة، لذلك أرسل الله رسوله ليرجعهم إلى عبادة الله وحده. ولو لم يكن العرب أهلا لحمل رسالة الإسلام ما بعث الله فيهم خاتم الأنبياء، فأقاموا دولة التوحيد في أصقاع العالم حتى وصلوا إسبانيا والبرتغال إلى جنوب فرنسا، ووصلوا حدود الهند والسند إلى القيروان وبلاد فارس والشام والحجاز واليمن في سنوات معدودات. فاصل أيها الأعزة ونعود إليكم.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

أن تاجرا تعرض له قطاع الطرق وأخذوا ماله، فلجأ إلى المأمون ليشكو إليه وأقام عند بابه سنة كاملة فلم يؤذن له، فارتكب حيلة هي حيلة لغوية الحقيقة وصل بها إليه، وهي أنه حضر يوم الجمعة ونادى: يا أهل بغداد اشهدوا علي بما أقول، وهو أن ليس لي ما ليس أن لي ما ليس لله، وعندي ما ليس عند الله، ومعي ما لم يخلقه الله، وأحب الفتنة وأكره الحق، وأشهد بما لم أرى، وأصلي بغير وضوء، وأنا أهرب من رحمة الله، وذبحي حلال. فلما سمعه الناس حملوه إلى المأمون فقال: أصحيح ما بلغني عنك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على قول ذلك؟ قال: قطع علي وأخذ مالي ولي ببابك سنة لم يؤذن لي، ففعلت ما سمعت لأراك وأبلغك لترد علي مالي. قال: لك ذلك إن فسرت ما قلت. قال الأعرابي: أما قولي إن لي ما ليس لله فلي زوجة وولد وليس ذلك لله، وقولي عندي ما ليس عند الله فعندي الكذب والخديعة والله بريء من ذلك، وقولي معي ما لم يخلقه الله فأنا أحفظ القرآن وهو غير مخلوق، وقولي أحب الفتنة فإني أحب المال والولد، لقوله تعالى: إنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة، وقولي أكره الحق فأنا أكره الموت وهو حق، وقولي أشهد بما لم أرى فأنا أشهد أن محمدا رسول الله ولم أره، وقولي أصلي بغير وضوء فإني أصلي على النبي بغير وضوء، وأما الهروب من رحمة الله فأنا أهرب من المطر، وقولي ذبحي حلال فهو الأضحية. ونحن نقول: أيها الكرام، فلان أخذ حقه بذراعه، وهذا الأعرابي أخذ حقه بلسانه، هذا هو الذكاء اللغوي، فلله درك ما أفصحك أيها الأعرابي.

0: أيها الكرام، مع هذه الاستراحة الشعرية لنستمع.
1: استراحة شعرية.
2: لولاك يا سيد الدارين ما اتحد النور المنزل بالأرواح وانغمسا، فاقرأ ليسقط كسرى عن خزائنه، واقرأ لتفتح بغدادا وأندلسا. محمد ذلك البدر الذي قطفت أنواره من جلال الله مغترسا، وشع بالنور فانشقت له حجب التاريخ، واخضر في الآفاق ما درسا، بقدر ما كان طلقا في سماحته يجيئه الوحي بالعتبى إذا عبسا. أتى ليردم بئر الخوف فانتثرت منه الحمائم سربا حينما لمسا. أتى ليردم بئر الخوف فانتثرت منه الحمائم سربا حينما لمسا. لم يسترح، خاض شوط النور محتملا، وحين أكمل فصل المنتهى جلس. وكان لا ضوء إلا نجمة سقطت في حائط القلب حتى ذاب وانبجسا. أكاد ألقاك في روحي تهدهدها حتى تداوي جراح الوقت حين قسى. وكلما قلت صلى الله ظللني غيم فأسمع من تسليمه جرسا. تركت صوتك في الآفاق منفردا فجاوز الأبد الممتد وانعكسا، وجئت تحمل للأنهار سيرتها، وكيف تغسل عن أحزانها الدنسا. فمد لي شجر الرؤيا لأعرف ما تداركته يد الراوي وما طمسا، ومد قلبك ظلا يستريح به كل اليتامى وجوع الأرض والبؤسا.
0: صلى عليك الله يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. يسعدنا ويشرفنا اليوم أن نستضيف الشيخ صاحب الصوت الجميل الملائكي العذب الذي سنستمع إليه بعد قليل استماعا شاملا ومنوعا، الشيخ عبد القادر ناصر الدين، أحد المؤثرين الحقيقة، وإمام وخطيب ما شاء الله تبارك الله، ولديه يعني جمال في نقل الكلمة المكتوبة إلى كلمة موشحية مغناة. قبل ذلك لدينا كلمة في حضرة التاريخ، هي قصيدة صنعت تاريخا. الكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن. أبو محجن الثقفي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شاعرا وفارسا، ولكن كان قد ابتلي بشرب الخمر ثم تاب وأقلع عنه. وفي معركة القادسية أتى سعد بن أبي وقاص، أو أتي سعد بأبي محجن رضي الله عنه فأمر به إلى القيد، وكان بسعد جراح فلم يخرج يومئذ إلى الناس، وصعدوا به لينظر إلى الناس. فلما التقى الجمعان أي المسلمون والفرس، قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لامرأة سعد رضي الله عنه: أطلقيني ولك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. فحلته حتى التقى الناس، فوثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا ملك لما يرونه يصنع. وجعل سعد يقول: الركض البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، وأخبرت امرأة سعد سعدا بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب بعد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم، فخلى سبيله. فقال أبو محجن: فلا والله لا أشربها أبدا. لله درك يا أبا محجن، هو بيت شعري ولكنه موقف وفروسية وبطولة، كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، يعني أن تجبر الخيل على الفرار وأترك مشدودا علي وثاقيا أو وثاقيا، فما هان عليك أن تسمع صليل السيوف وقرع الخطوب دون أن يكون لك نصيب في نصرة قومك ونبيك ودينك وأهلك الذين اجتمعت عليهم علوج الروم ونيران مجوس. ما أحوج أمتنا إلى ضربك وكرك وإلى بلقاء سعدك يا أبا محجن الثقفي.

0: حياك الله يا شيخ عبد القادر.
1: أهلا
0: وسهلا. وأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا دكتورنا. أهلا. حلت علي البركة والسرور بلقائي بكم اليوم.
0: شرفتنا ونورتنا
1: في هذه الإذاعة المباركة النيرة بفكرها وروحها ولمساتها. أسعدكم الله
0: ربي
1: وجعلها رسالة يا شجرة يانعة أصلها ثابت وفرعها في السماء إن شاء الله.
0: شيخنا إحنا الآن يعني يستعد الناس، إحنا في اليوم 16 من ذي القعدة وقوافل الحجيج تتأهب للمسير نحو بيت الله الحرام، ويعني زيارة يثرب على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، والاستعداد للقاء في منى ومزدلفة وعرفات.
1: يا سلام.
0: ويا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي.
1: اللهم
0: سرتم وسارا
1: دليلكم.
0: دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني
1: وصوت الحادي.
0: الله. هذه الأبيات اللي قالها الإمام عبد الرحيم البرعي
1: عليه رحمة الله،
0: يعني هل تستطيع أن تضعنا في صورة هذه الأجواء الجميلة الحنينية؟
1: الله يا سيدي، الحنين أولا لا يأتي إلا للمكان الذي تتشوق إليه وتحبه، ولأن شوقنا عظيم لمكة وشوقنا عظيم لطيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لهؤلاء المحبون أن تظهر هذه المحبة في أشعارهم وفي أقوالهم وفي وصفهم لهذه الرحلة الإيمانية العظيمة التي لا تنسى. ولقد كان الكثير منهم يحجون، فتكون هذه يعني رحلة العمر التي ربما لا تتكرر، ليس كزماننا هذا، فكان الشوق أشد وكان يقلقهم ذلك اللقاء إلى حين وصولهم. فالإمام عبد الرحيم البرعي عليه رحمة الله من كبار شعراء العالم الإسلامي المؤثرين، والذي يعني كان مدحه مؤثرا وهو يصف حاله في رواحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرحاب مكة.
0: يعني هو الشاعر الرقيق العذب.

0: لقاء إلى حين وصولهم. فالإمام عبد الرحيم البرع عليه رحمة الله من كبار شعراء العالم الإسلامي المؤثرين، والذي يعني كان مدحه مؤثرا، وهو يصف حاله في رواحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرحاب مكة.
1: يعني هو الشاعر الرقيق العذب.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمة هويه.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الافضل، واذا بدك الافضل اكيد ما لك الا بايوميديكس، المركز الاردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لالام الرقبه والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، باحدث الاجهزه والتقنيات وعلى يد امهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك امانه بايدينا. عبدون قرب السفاره الامريكيه 0797948000.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
5: يا

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أيها الأحبة حديثا صحيحا يرويه صلى الله عليه وسلم، روى هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا في بيتها في حجرتها فقال: يا عائشة، لقد استفتيت ربي فيما استفتيتكم به. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الله فيما أصابني فأعطاني، لأنه كان يعني يظن أنه قد أتى أهله ولم يفعل، أنه قد توضأ ولم يفعل، أنه قد اغتسل ولم يفعل. هذا الذي كان يحدث معه صلى الله عليه وسلم.

وسلم وهذا التأثير القاصر للسحر عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان، أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. فقال الذي عند رجلي للذي هو عند رأسي، يقال أنه جبرائيل وميكال، والله تعالى أعلم، كما سمعت من بعض المشايخ في تفسير هذا الحديث. فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ماذا به؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو ماله، شو اللي صاير فيه، ليش تعبان، ليش مش قادر، ليش يعني أنهكه التعب والمرض وأصبح في فراشه عليه الصلاة والسلام. فقال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالذي سحره، وأخبر بأنه كان مسحورا، فأنزل الله تعالى عليه المعوذتين بإحدى عشر آية. في كل آية كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها، من قل أعوذ برب الفلق إلى من الجنة والناس في كلتا السورتين، كانت تفك عقدة من العقد التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب واستخرجه ودفن السحر. فقالت له أمنا عائشة: يعني ألم تخبر الناس؟ قال: لا، مخافة الفتنة، ما حب النبي صلى الله عليه وسلم يصير شر وقتال ما بين المسلمين وتحدث أوضاع وأمور في مدينته صلى الله عليه وسلم. فاكتفى بأن فك الله سحره ما أصابه من مرض، وعاد كعقال نشط، يعني رجع بحيويته. كان كلما فكت أيها الأحبة غرزة أو كالإبرة نزعت آية من سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان كلما نزعت عقدة تأوه تألم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شعر براحة إنه السحر خلص طلع منك. اليوم بدي أجيك بهذه المقدمة لأقول لك إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا من باب الابتلاء، وهو من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، تحمل وصبر وجاهد ليصلنا هذا الدين، فجزاه الله كل خير، ونشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء لا ينكرها لا يكذبها إلا هالك والعياذ بالله. أصلي وأسلم مجددا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، قبيل فترة اتصلت أخت كريمة، وأذكر الوقت والرقم مسيف عندي، بصديقة أضرت صديقتها. والله أن الحادثة لليوم أثر في أنا نفسيا. هذا الحديث يمكن المكالمة هي من سنتين أو ثلاثة، كانت خلال رمضان. اتصلت أخت كريمة: السلام عليكم ورحمة الله، أخوي البزايع. قلت: نعم. قالت: بدي أستفتي. قلت: تفضلي. فأخذت تبكي على اللاد. صبرت قليل، ما طال البكاء، ثم يعني استجمعت نفسها وقالت لي: شيخ، أنا هناك صديقة، أنا أعز صديقة عندها، ثقتها كلها عندي وفي، أنا كل أسرارها معي، أنا أعلم عنها ما لا يعلم أبوها وأمها وزوجها وأخوها. قلت: نعم. قالت: يا شيخ، أنا حسدتها، وقع في نفسي الغيرة منها. قلت: طيب. قالت: فذهبت إلى مشعوذ وعملت لها سحرا، وطلقت من زوجها وهدم بيتها، والله الذي لا إله إلا هو. والله لغاية اليوم وأنا بتذكر: أحبب حبيبك هونا ما، لا تتورط، لا تعطي كل اللي عندك، لا تبح بأسرارك، لا تخلي رقبتك بإيد فلان وفلان حتى لو بحبه. ما أمونش حد حبيبي وأخوي وصديقي ومديري وما يسر هذه الحلقة، بحبه، لكن خلي المحبة لا قدر، ازعلنا يا عمي، يعني لو سر طلع ما بيأثر بحياتي، لكن ما أعطيه الأعماق. هذه المرأة كانت تبوح لصديقتها، كل شيء تعطيها هي، تقرير 24 ساعة، تقرير استخبارات ومخابرات وأمن وقاي وبحث جنائي، أربع جهات تعطيها تقرير يومي مفصل، فعلنا كذا، روحنا كذا. فهي المرأة لعله لما شافت البنت مبسوطة، صديقتها هي غير متزوجة، ما عندها بيت، ما عندها واحد يدلحها ولا يدللها ولا يشتري لها ولا يطلعها ولا يوديها، فلما تسمع من صديقتها اللي عندها النعم الكثيرة هاي، وقع الشيطان في نفسها، فكادت لصديقتها اللي هي الأنتيم تبعها، الكلوز فريند، اللي هي يعني الصديقة الحميمة الرائعة، فقامت بقتلها. والله ويا ليتها قتلتها، قتل معنوي طبعا عشان نكون فاهمين، ياها قتلتها، دمرت بيتها، أخذت شيء من أثرها، هي التي تقول ولست أنا، أخذت شيء من أثرها، ودته للشيخ اللي بنقول له شيخ، مشعوذين هذول، دجالين، السحرة، الكفرة هذول،
فأخذت هذا السحر وكادت لصاحبتها التي كانت تستأمنها، ثم بعد ذلك دمر البيت. الزوج ما عاد طايق، هي مش طايقة زوجها كمان. صار الحل دائما عندما يطرح الطلاق والفراق، تطلقوا، هدم البيت، ذهبت السعادة، ما عادت الأيام الجميلة. هاي ارتاحت بعد فترة، شكلها والله أعلم، لا أدري من سمعت، سمعتني سمعت غيري، نسأل الله القبول منا والأثر من الله سبحانه وتعالى. فأرادت أن تعود لله وأن تتوب إلى الله، فقالت أنا يا شيخ أريد أن أتوب إلى الله، والله أن الحال حيرني، ما عاد الله أن أغلق باب ما بين العبد وربه، قتل 99 نفس وأكمل به 100 وأدخله الله الجنة، ما فعل خيرا قط إلا أنه أوصى أولاني ذروني في البر والبحر، جمع الله فيما فعلت، لم يفعل خيرا قط، قال يا رب والله ما فعلته إلا خشية منك فأدخله الجنة. حديث كثيرة، ما كان لي أن أصد الناس عن التوبة والرجوع إلى الله، لكني والله أخوفهم من الله، أخوفهم، يعني أنا فوق ما أني ائتمنتك وأعطيتك أسراري وأطلعتك على بيتي وكل صغيرة وكبيرة عندك، تقتلينني هكذا؟ والله بيوتنا مليئة بالعين، العين الحاقدة الحاسدة مليئة بالسحر. ليش؟ لأننا لا نصلي الصلاة على وقتها، لأننا لا نقرأ القرآن، هاجرين من القرآن، مر شهرين وثلاث ما بنختم القرآن، بس في رمضان بنختم القرآن، أو إذا مات عندنا ميت بس بنختم القرآن، غير هيك ما بعرف القرآن. الصلاة الفجر بعد لما أصحب ساعة نص ساعة بصليها، الظهر مع العصر، المغرب بعد العشاء، أذكار صباح ومساء اللي ربنا يحميك فيهم يحوطك فيهم ما عندنا. هل تعلمون أيها الأحبة إنه وصل ببعض قليلي الدين وقليلي الأدب مع الله واللي ما بيخافوا ربنا في مملكتنا الأردنية الهاشمية إنه يطلبوا سحر وشعوذة أعمال للتفريق، لدمار البيوت، للتفريق ما بين الرجل وزوجته، ما بين الأب وابنه، يطلبونها أونلاين، يشتروها مشترى؟ هل تعلموا أن دائرة الجمارك العامة والبريد مأجورين مشكورين؟ والله من قلبي بقول الله يجزيهم الخير، يعني هاي أجهزتنا، هاي اللي بتخاف على البلد وعقليتهم واسعة وأكبر مما يظن البعض، أنه بكيت دخان تليفون مسكوت جمارك، لا، الجمارك أمن اقتصاد للوطن، واليوم صاروا أمن دين للوطن. مئات الطرود هاي اللي اليوم بعرفش إذا قبل مرت، أنا متأكد أنه من قبل شغالين رايحين جايين، يمكن يبعثوا له على انستغرام أو طرد بريدي مع لعبة، مع يعني لا، اللص والحرامي والمشعوذ ما بتغلب، يعني ما بخاف ربنا بدك تخاف منه. لكن وجدت الجمارك وإدارة البريد، مكتب البريد الأردني، أنه في طرود كثيرة شك فيها، فعندما فتحت وجد أنها عبارة عن طلاسم وأعمال سحر، فقاموا بجمعها ثم حرقها وإتلافها. لكن أنا والله تمنيت على الله، والله لو كان الأمر بيدي، وهي بحكيها الآن على الهواء، لو كان الأمر بيدي لأستدعي كل من طلب هذا الطرد، هذا السحر والشعوذ اللي طلبهم، وأقرأ جوا لمين كاتبه، وأحيله للمدعي العام للمحكمة، والله يتربى، لأسجنه 6 شهور والله الذي لا إله له، لأنه هذا لا خايف من ربنا ولا خايف من قانون. واللي بطلب السحر والشعوذة سواء من دولة عربية أو من شرق آسيا، ترى شرق، أنا زرت المكسيك أكثر من مرة، وشرق آسيا في بعض الدول الناس نسمي مشهورة بما يسمى، هي والمكسيك، بالسحر الأسود، وفي دولة عربية أيضا مشهورة، وعندنا سحرة هون معهم مش دكتوراه، أستاذ دكتور بالسحر والشعوذة، وللأسف عندهم زباين مش ملحقين، وتفكروا أنتوا أبو 100 ليرة و50 ليرة، هذا ما فكونا والله. بعضهم أنا مطلع على بعض القضايا التي أحيلت للأمن وللمحاكم، 10,000 و50,000 و40,000، هاي بدها تدمر فلان، بدها تدمر بيت فلان، هاي بدها تنتقم من فلانة، هاي مش عارف كيف، هاي عايش بقصر زت لي إياها بالشارع، هاي خليها تلف بالشارع مش عارف تروح وين. والله بعض الناس أضر ودمر حياة كثيرين بالسحر والشعوذة وطلب الطلاسم هاي اللي بيشتروها أونلاين. ما عندك مخافة ربنا؟ مش شايف ربنا شايفك وعارفك؟ شو قوة القلب اللي عندك اللي بتدفع مال عشان تضر فلان؟ أحيانا الحماة
بتضر كنتها، والكنة بدها تنتقم من حماتها، وأحيانا الرجل بده مرت صاحبه بده يعمل تفريق بينهم عشان يعمل جلب، ها تفريق أولا بعدين جلب، هاي فلانة بدها تفرق بين الأخ وأخوه لأنه هذا بدعم إخوانه معه مصاري زوجي، كيف بدي أخليه خاتم بأصبع، هاي القضية المشهورة دائما، خاتم بأصبعي وما يعطي إخوانه وما يعطي أمه. بعض النساء بتموت بتفقع لما زوجها يساعد أمه أو خواته أو إخوانه إن كانوا محتاجين، ما بدها. وبعض الأزواج زوجته عندها ورث كبير وبتساعد أمها وخواتها، عكسية الصورة، ما بده كمان هذا المال، منين مالك؟ هذا مال زوجتك، إرث من والدها، أمها محتاجة، إخوانها محتاجين، مالها مالها ذمة مالية مستقلة، خليها تساعدهم، ما بده. فيلجأ بعضهم لأخصر الطرق وأبشع الطرق وأسوأ الطرق، شو يعمل؟ يعمل زيارة لمشعوذ لساحر، أو يدخل على الأونلاين على السحرة والمشعوذين، سواء بحكي إنجليزي أو بحكي عربي أو بحكي أيا كان، ويطلب أنا بدي هاي صورة فلان وفلانة، بيجيب الصورة. عشان هيك بنقول غالبا لا تنشروا صوركم، لكن للأسف يعني للأسف ما كثير ناس ما بسمع، مش أي واحد بدخل بيتك وبتأمن له، مش أي واحد بدخل بيتك، كثير ناس دخلوا بيتك وبيتك وأخذوا من شعرك وأخذوا من ملابسك، كثير ملابس كانت تنشر على الغسيل زمان، اليوم في حماصة بسموها أو نشافة، اليوم كان كثير ناس يفقد غسيل بالحوش أو على المنشر أو على حبل الغسيل يفقده، وما كان المسكين يعرف، فكروا طار بالهواء طار مع الكذا، وهو كان يؤخذ ليذهب به لساحر، هذا الشعر اللي أخذوه من بيتك من شعرك، الملابس اللي أخذوها من عندك من البيت، قطعة السجاد، التخت اللي انت نايم عليه. في بعض الناس كان يدخل على بيته أحيان لم يعمل بده يدهى البيت، فيضطر بده يطلع الأثاث وينقل الأثاث برا، فكان لما يشيل السجاد أو يشيل الفرش أو يحرك فرشة التخت كان يجد عمل ملفوف معصوب قطن وقماش وفي إبر، وكان دائما مهموم مغموم، العمل وقف، كره أولاده كره بيته، الحياة صارت سودة. هل قد السحر يا شيخ؟ إيه والله وأكثر من ذلك، لأن كانت العين وهي عين تقتل الرجل بنص حديث رسول الله، فمن باب أولى أن السحر يمرضه ويقتله. ولئن كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سحر بمرض أصابه في أمور الدنيا، فمن باب أولى أيضا أن يؤثر فينا. اليوم الرسالة مش أي واحد بدخل بيتي، وحتى لما نوكل عند أي إنسان غريب حتى لو بنحبه ليس من باب إساءة الظن، لكن أحكي باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والله أنا من الناس أني لا أخاف إلا من الله، يعني هو رب الخوف من ربنا، فأنا عشان أظل في أمان مع رب العالمين بحاول أقرأ أذكار الصباح والمساء، ما بتركها والله، حتى لو نسيتها مثلا العصر المغرب كنت مشغول معزوم عندي محاضرة بسفر معين مشغول، والله لو أنا نايم الساعة 1 بالليل لأقرأ أذكار المساء، الفجر مستحيل أطلع من المسجد إلا لضرورة يعني قصوى، قصوى هاي يعني ما بتتكرر بالسنة مرة مرتين، ما بطلع إلا لما أقرأ أذكاري كاملة في المسجد، شو ما صار معي بعدين بكون مرتاح، لو ضربت سيارتي، لو مرض ابني، لو ذهب مالي بقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، خلاص أنا أركنت على رب العالمين، ألقيت حملي على الله، طلبت منه يتولاني بعنايته ورحمته وكرم رب العالمين، والحمد لله هذا الذي أصابني. لكن في ناس طلب منهم أنه أسحروا فلان، فلان بدنا نسحره، بدنا نأثر فيه، بدنا ندمر بيته، كان دائما السحرة يرجعوا المصاري، يقول لك ما قدرت، الجن مش قادر، الجن وما جن. بعد هذا الفاصل نواصل، انتظرونا، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.

0: مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم ولوالديكم ولمن علمنا ولمن له حق علينا، وأسأل الله أن يبعد عنا أصدقاء السوء وكل ساحر ومشعوذ وصاحب عين حاقدة سيئة شريرة. الأحبة في الله، اليوم مقصد هذه الحلقة أولا رسالة لمن يذهبون للسحرة والمشعوذين ولمن يشترون عبر الأونلاين، وهذه كانت صدمة، والله ما توقعت في يوم الأيام أن أرى فلان بيشتري وصفات للسحر أو يطلب من سحرة أن يصنع له باكج معين، أنا بدي أدمر حياته، بدي أطلقه، بدي أتزوجها بعد ما هذا، بدي تفرق لي أولاده، بدي تصيب لي بمرض. الساحر يؤذي بمشيئة الله، داخل مشيئة الله، يستخدم الجن ووسائل أخرى ليؤذي، والسحر يؤذي كما نعلم وكما حصل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة مقصدها اليوم أن نتقي الله، نخاف ربنا، في يوم حساب وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأي عمل تصنع لتضر به الناس أو تلحق الضرر بالناس فاعلم أن الله يحصيه ولو نسيت أنت، الله لا ينسى، جل في علاه يمهل ولا يهمل، والأمر لك، فلا يجوز لك شرعا تحت أي مبرر، تحت أي طائف، لو فلان آذاك، لو فلان ظلمك، أن تذهب وتصنع له سحر لتؤذيه، لتدمر بيته، هذا آذاني، قطع رزقي، دمر بيتي. أترك الأمر لله، ارفع شكايتك لملك السماوات والأرض، لقاضي السماوات والأرض، أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، فوالله أنها دمار للظالم، والساحر ظالم، ومن يأتي الساحر ظالم. ألم نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم تسمعوا بذلك أيها الأحبة؟ البرو على الساحر بده يعمل سحر لفلان أو لأمه أو لبنته أو لأخوه. بعض الناس يستغربوا أحيانا الأم تفعل، أنا دخلت في قضايا الأم صنعت سحر لأولادها، الأم، والأم صنعت سحر لبناتها، وقلة هي، لكن رأيت من صنع سحرا لأمه، خاصة البنات لما ما في مخافة ربنا، ليش أمي معها مصاري معها ذهبات، فهمها مش أمها ولا رضا أمها ولا بر أمها، همها ذهبات اللي عند أمها، نفس الهم اللي عند فلان. وأحيانا يكون السحر ليس بدافع الحسد إنما بدافع الانتقام، هسه الحسد والانتقام يلتقون، لكن الحسد مساحته أوسع، ممكن أحسدك على لمعة حذاك، على العطر اللي انت راشه، على الساعة اللابسة، على السيارة راكبة، لكن الحسد أوسع وأكبر. لكن بحكي لك إياه اليوم، انه انا ما تصور في يوم الايام انه نشتري اونلاين السحر، فلان يطلق فلانه، فلان يصاب بمرض، فلان فلانه تيجيني هي اللي بدها اياني، مش انا بدي جلب يا شيخ، جلب حبيب، تفريق، طلاق، رجوع من طلاق، ما شاء الله، اشي ما مر، والله ما مر. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث فسر نفسه بنفسه، واضح المعالم، لا يحتاج لا شو معنى كفر، لا كفر يلزمه توبة وأوبة وعودة مجددا للإسلام. إذن لا يجوز شرعا أن نتعامل مع السحرة والمشعوذين تحت أي ظرف. في قضايا عرضت علينا في القضاء الأردني، وبعض إخواننا أحيان في بعض الجهات الأمنية مثل البحث الجنائي، بعض الضباط الكبار بشوات بيحكونا قصص، والله العظيم تستغرب، بقول لك امرأة استنزفت بأربعين ألف، خمسين ألف، إلها ضرة مثلا، إلها كذا، زوجها بيساعد أمه، ففي بعض النساء بتدفع وبعض الرجال بيدفع، وبيجيب لك أثر من بيته، مستعد يودي حرامي لص، مستعد يعمل حادث مفتعل، المهم يأخذ شيء من ملابسها، من شعرها، والعكس تأخذ هي من ملابسه من شعره. في قضايا أنا دخلتها والله لا نستطيع أن نتكلم بها، لكن بعطيكم من أهونها، من أهونها. هل يخطر ببالك يوم الأيام أنه زوجة مصلية صوامة قوامة تضع من قاذوراتها لزوجها في طعامه؟ أحد الأزواج شعر أنه القهوة طعمها مختلف، هاي قضية أنا دخلت فيها شخصياً، ولأكثر من مرة تكررت في أكثر من مكان. القهوة مختلفة، الطعم مختلف. فأخذ العينة وراح على مختبر طبي ليتبين. قالوا له يا عمي أنت متأكد من كذا؟ شوف راجع. حط كاميرا بطريقة معينة ليرى أن زوجته تضع سائل معين مخبأ في مكان معين بعلبة غير العلب المحمودة في القهوة، ليتبين بعد ذلك أنه عبارة عن ميكس من قاذورات وبول وغيره، أجلكم الله، إشي مقزز لكنه واقع حصل، وحصل الطلاق وحصل الفراق وكادت أن تؤدي لجريمة قتل. وعندما سئلت الزوجة لما صنعتي، قالت زوجي غني ويعطي الجاي واللي رايح لبيته مش إله، وأمي هي من نصحتني، حماته أمي من نصحتني أني أعمل سحر لزوجي، أنا ما بدي أذي، أنا بدي أحافظ على ماله. طبعا الرجل هو شعر بطعم مختلف للقهوة اللي متعود يشربها كل يوم، مدخن كان متعود يشرب القهوة هاي، فشعر باختلافها وشعر أنه تغير، تغير مع خواته وتغير له. حتى في يوم الأيام يعني عندما سردت القصة بمعرض لما صار الفراق، وحتى أنه يعني نستر الأمر أنه ما يوصل محكمة يشتكي عليها أنه حتى أنه مشعوذ وأمها سحر وكذا، أنه الرجل قال لإحدى خواته ارقوني جيبوا شيخ اقرأوا علي، أنا مش مزبوط، أنا بطلت أحبكم، بطلت أطيقكم. فلذلك اليوم أنا بتكلم بكل حب وسلام وأمان، ينبغي أن نتقي الله. فمن يذهب للساحر يكفر، من يصدقه يكفر، من يراجع المشعوذ. أحيانا في ناس بيقول لك يا شيخ أنا تصدقت ودعيت واحتمرت وحجيت والوضع زي ما هو، طيب شو الحل عندك؟ بيقول بدي أروح لمشعوذ أو لساحر، هل لي من مبرر يا شيخ؟ بدي أحل هالمشكلة، بدي أفتح الباب، بدي أزيح الهم. والله بعض الناس يظن أن إعطاء الولد وأن الشفاء من المرض وأن الخروج من الهم وأن سداد الدين وأن فتح الباب المغلق بزيارة المشعوذين والسحرة، وحقيقة والله الذي لا إله إلا هو أن الهم يزيد وأن الأبواب تغلق أكثر وأن العقم يطول إن جعلت حاجتك عند إنسان يكفر بالله وتريد أن تعينه على الكفر بالله. لأن الساحر هذا، هل تظن أن الشياطين ومردة الجان من الكفرة يطيعونه ليؤذوك أو يؤذوني أو يدمر بيتك أو بيتي أو يصوبوني ويصبوك بمرض مجانا؟ لا والله، إما أن يدوس على قرآن، وإما أن يصلي لغير قبلة، أو أن لا يتوضأ، أو أن يشتم الله. هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر أن يقتل، فقتل الساحر ليس بالأمر الهين، مش سهل قتل إنسان، لكن لضرره وعظيم نكايته بالمجتمع ودور الإفساد الكبير للسحرة والمشعوذين يقتل. فلذلك احنا اليوم بدنا نشكر دائرة الجمارك ونشكر إخواننا في مكتب البريد، جزاكم الله كل خير، الله يعطيكم ألف عافية، والله أفرحتوا قلوبنا. لكن كنت أتمنى أنا حقيقة، كل بعض يقول لك شيخ يسترهم، ما اللي مسك اليوم بكرة بطلبوا أونلاين، بطلبوا على الإيميل، بطلبوا على الواتساب، على التليجرام، بقول الوصفة هاي بدل ما تبعث ليها بالبريد ابعث ليها وأنا بطبعها بعملها برنت. كنت أتمنى أن يحول هؤلاء كل من طلب سحر وشعوذة أونلاين أن يحولوا للمدعي العام ويتخذ فيهم قرار حتى يتوب ويخافوا من الله أولا ثم سلطة القانون. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن بعض الناس ما بنقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ظلمونا وظلموا أنفسهم. وقصة الأخت اللي قلت لك يا قبل شوي هاي، والله قصة عظيمة لا يزال أثرها معي لليوم. إنه يا ناس لا تأمنوا، لا تدخلوا بيوتكم أي ناس، لا تعطوا أسراركم، لا تحكوا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على حوائجكم أو إنجاح حوائجكم أو قضاء حوائجكم بالكتمان، والحديث رواياته ضعيفة لكن له أسانيد حسنة ويحتج به، هذا ليس من فراغ. لذلك قيل لا تتحدث عن أولادك عند عقيم، ولا تتحدث بحريتك وحدود حريتك عند سجين، ولا تتحدث عن انتصاراتك ونجاحاتك عند مظلوم مغلوب. ينبغي أن نقدر هذا الأمر. الله يرضى عليك ربي، يحفظك ويسعدك جميعا. اليوم أنا بطلب بكل حب بكل سلام بكل أمان بطلب منكم جميعا اليوم انه تحفظوا بيوتكم، ما تأمنوا لأي انسان، غرفة النوم هاي ممنوع حدا يدخلها الا انت وزوجك. والله امهاتنا يعني انا امي من الناس ترفض انها تدخل غرفة النوم تبعتي، ترفض. يعني في احيان مثلا قاعدة معينة، في منظر معين، في فيو معين، في شجر معين، في شباك واسع مثلا، انه خلني اشرب قهوة، نقول لك انا ما بدخل غرفة النوم. فياريت اليوم نحافظ على الخصوصية وما نعطي كل شيء. شفنا صديقة كان يظن أنها بتحبك وبتخاف عليك وطلع الأذى كله، وهي التي تقول أنا ضريت حبيبتي وأختي وزميلتي وصديقتي من كانت تثق فيه. لكن يصل الأمر أن نوصي أوردرز وباقي طلبات وأونلاين وسحر وشعوذة، هذا والله ما اعتدناه وأتمنى من الله ألا نراه. لذلك عليكم بأنفسكم، أرقوا الآن. شو العلاج يا شيخ؟ حتى لو كان فينا سحر، اليوم بعض المشايخ للأسف حولوها تجارة بزنس، روحوا تعال 10 و20 دينار و50 دينار، وإيدوا على راسها وإيدوا على صدرها وإيدوا على رجلها وإيدوا على كذا. أنا ضد هذا كله. ارقي نفسك بنفسك، أنت ارقي نفسك، ارقي ولادك، أنت ارقي زوجتك، ارقي نفسك. اقرأوا أذكار الصباح والمساء، حافظوا على صلواتكم، أكثروا من ذكر الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الاستغفار، والجأوا إلى الله، إلجأ إلى الله بقيام الليل، والله لن يبقى فيك لا سحر ولا عين ولا أذى بفضل الله وكرم رب العالمين. أنا بدي أختم هذه الحلقة، وصلنا للنهاية معكم. أسأل الله أن يحفظك ويحفظنا جميعا، وبدي أكرر الشكر للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لدائرة الجمارك العامة، جهاز الجمارك، لكل المنتسبين الله يجزيكم الخير يعطيكم العافية، وأيضا إخواننا في مكتب البريد بشكل عام من يستقبل الشحنات، وللفراسة الطيبة الجميلة في أنهم فتحوا الطرود ثم تبين أنها أعمال سحر وشعوذة، وهنا كان الاستغراب وهنا كان الاندهاش. ما ظننت يوما أن تكون حالات الإيذاء في مجتمعنا نصل فيها أنه نستورد السحر والشعوذة لنهدم بيوت ونقطع علاقات ونؤذي الناس ونصيبهم بالمرض. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة جزاك الله كل خير، ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية. عبد الرحمن أبو رياش أيضا كل الشكر والتقدير حبيبنا، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر والتقدير من السوشيال ميديا. كان معكم حبكم في الله خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.
1: على عتبة الحبيب.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لبجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في طاعة الله. الموظف المثالي، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيسمح حضورك، مهما كنت شاطر في عملك إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود، وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم. التواصل الفعال، التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور، كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل. تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم، لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا بنعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات بحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ كلمة كلمة. هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد 100 نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحدثت عن مظاهر ضعف الإيمان وعن أسباب ضعف الإيمان، ووعدتكم في هذا الأسبوع أن يكون الحديث عن علاج ضعف الإيمان. وقبل الدخول في هذا الموضوع، لا بد من عرض بعض الحقائق المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث يؤكد أن الإيمان يزداد وينقص، يقوى ويضعف. فإذا ضعف الإيمان فلا بد من تقويته، وإذا تناقص فلا بد من تجديده. الحقيقة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو نعيم في الحلية وهو في السلسلة الصحيحة: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. المؤمن معدنه طيب، والمؤمن معرفته ثابتة. قد تأتيه سحابة صيف فتحجب عنه أحواله التي كان يسعد بها، أو تحجب عنه إقباله الذي كان يطرب له. هذه السحابة سرعان ما تزول إذا كان إيمانك متينا، وإذا بني على أسس صحيحة، وإذا كنت متصلا بالله عز وجل. ثم فتر قلبك وضعف إيمانك، فهذا الضعف عارض، والأصل أنك مؤمن، فعالج هذه الحالة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة المستنبطة من هذين الحديثين الصحيحين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإن الإيمان كما يقال نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الأدلة من كتاب الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أيكم زادته هذه إيمانا. من أدلة السنة النبوية المطهرة: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يضعف ويقوى، يزداد وينقص. أيها الإخوة الكرام، يعني كواقع، لو أنك دخلت إلى مسجد واستمعت إلى درس علم وتفاعلت معه تفاعلا شديدا، تراك قريبا، ترى نفسك قريبة من الحق، قريبة من الله، قريبة من الآخرة. لو دخلت إلى الأسواق وفيها المنكرات، وفيها الغاديات الرائحات، وفيها الكاسيات العاريات، وفيها البضائع براقة والأسعار مرتفعة، تعود وقد شعرت بانقباض، وأنت في بيت من بيوت الله إيمانك ازداد، وأنت في سوق تجاري إيمانك ضعف. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. أيها الإخوة الكرام، من فقه العبد أن يعلم متى يزداد إيمانه ومتى ينقص، ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان متى تأتيه وأنى تأتيه. هذا ما قاله بعض السلف. لكن هناك فكرة دقيقة جدا، هي أن الإنسان حينما يضعف إيمانه، إذا كان ضعف إيمانه قاده إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا ضعف خطير يجب أن يتوب منه سريعا. وهناك حالة ضعف لا تؤدي به إلى ارتكاب معصية ولا إلى ترك واجب ديني، بل تؤدي به إلى فتور، يبقى على طاعته ويبقى على ترك المناهي والمعاصي. هذا يعد تراجعا طفيفا يستحب أن يسوس نفسه ويسدد ويقارب حتى يعود إلى نشاطه. وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أن للنفس إقبالاً وإدباراً، فإن أقبلت فاحملها على النوافل، وإن أدبرت فاحملها على الفرائض. أن يتألق الإنسان أو أن يفتر شيء طبيعي، نحن ساعة وساعة. سيدنا حنظلة رآه الصديق يبكي، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدثا رسول الله بما جرى، فقال: أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يستنبط من هذا أن المؤمن بين التألق والفتور، لكنه مستقيم على أمر الله، مقيم على طاعته، بعيد عن معاصيه. أما الضعف الذي يحملك على معصية الله أو على ترك فريضة فهذا ضعف خطير يحتاج إلى معالجة سريعة. إذا كان الضعف طارئاً وكان الضعف طفيفاً ففترت عزيمتك، هذا ضعف يعالج معالجة هادئة بسيطة. أما إذا كان الضعف خطيراً حملك على معصية أو حملك على ترك طاعة فهذا ضعف يحتاج إلى معالجة إسعافية. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين ينكرون قلوبهم وقد قست بسبب ضعف إيمانهم يبحثون عن علاج خارجي. علاجكم في أيديكم، علاجكم في أنفسكم، علاجكم في الإقبال على ربكم، علاجكم في تلاوة القرآن، في ذكر الله عز وجل، في لزوم المساجد، في حضور الجمعة والجماعات. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المقدمة التي تؤكد أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان يتألق ويفتر، لا بد من بيان بعض أسباب تقوية الإيمان. أول أسباب تقوية الإيمان تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده. ولا شك أن فيه علاجا عظيما، لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء؟ يعني أمراض الجسم أيها الإخوة تنتهي عند الموت. أكبر مرض، أخطر مرض، مرض خبيث، مرض عضال، ينتهي عند الموت، ولكن أمراض القلوب تبدأ بعد الموت ويشقى بها إلى أبد الآبدين. فلا بد من أن نقرأ القرآن لأنه شفاء لنفوسنا. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل، حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبينا الكريم تلا هذه الآية طوال الليل أو في قيام الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيما. روى ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي ليصلي، فقال: يا عائشة ذريني أتعبد ربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، القرآن كتاب هداية، فيه وعد ووحيد، فيه توحيد ووعد ووعيد، وأحكام وأخبار وقصص وآداب وأخلاق آثارها في النفس متنوعة. يقول عليه الصلاة والسلام مثلا: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. وفي رواية: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه السور شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتوت من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة التي ملأت بثقلها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الآية التي عناها في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأما هذا الذي يقول: أنا لست نبيا، اقرأ هذه الآية: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا رقيق القلب، إذا صلى بالناس وقرأ كلام الله لا يتمالك نفسه من البكاء. ومرض عمر في أثر تلاوة قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وسمع نجيشه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، وقتل شهيدا مظلوما ودمه على مصحفه. وأخبار الصحابة كثيرة جدا أيها الإخوة في تدبر القرآن. سعيد بن جبير ردد الآية الواحدة في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وتمامها: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، الفضيل كان يتلو هذه الآية ووافته المنية وهو يقرأ هذه الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله. بعض الصالحين قرأ قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فسجد سجود التلاوة ثم قال معاتبا نفسه: هذا السجود فأين البكاء؟ يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن أعظم أنواع التدبر تدبر أمثال القرآن. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكان بعض السلف يتلو هذه الآية فلم يتبين له معناه فجعل يبكي، فسئل: ما يبكيك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لم أعقل هذا المثل فلست بعالم، فلهذا أبكي على ضياع العلم مني. في القرآن الكريم أيها الإخوة أمثال كثيرة: مثل الذي استوقد نارا، مثل الذي ينعق بما لا يسمع، مثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل، مثل الكلب الذي يلهث، الحمار الذي يحمل أسفارا، مثل الذباب، مثل العنكبوت، مثل الأعمى والأصم والبصير والسميع، مثل الرماد الذي اشتدت به الريح، ومثل الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، والماء النازل من السماء، ومثل المشكات التي فيها مصباح، والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والذي فيه شركاء متشاكسون. هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. أيها الإخوة الكرام، ملاك الأمر كما يقول بعض العلماء أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكن وطن الآخرة ثم تقبل به على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم شفاء للنفوس، يجب أن نتلوه حق تلاوته. وقال العلماء: حق التلاوة أن تقرأه وأن تفهمه وأن تتدبره وأن تعمل به وأن تعلمه. هذه حق التلاوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورد في الآثار أن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، ولا يحزن قارئ القرآن في الأثر. ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها. في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، ما الناس يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة. ولكل وجهة، أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات، يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة مولانا قدير، بكلمة قوموا من القبور فنقوم.

0: خرجت كوني وجهك شطر المسجد الحرام. يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه، أي هذا التولي للحق من ربك، هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر، سبحانه يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في فرق كبير بين شخص بيبدأ الشغل وشخص بوصله للنهاية، الفرق اسمه المتابعة، وهي القاعدة من قواعد العمل الأساسية اللي رح نحكي عنها في حلقتنا اليوم. المتابعة هي اللي بتضمن إنه الشغل ما يضيع بالنص. كثير ناس بتبدأ مهام لكن ما بتتابعها فبتتأخر أو بتضيع أو بتنتسى. أرسلت إيميل، تابعه، طلبت شغلة من حدا، تأكد إنها انعملت، بدأت مهمة، لا تتركها مفتوحة. الموظف المحترف ما بترك إشي بدون إغلاق، كل مهمة عنده إلها بداية، إلها متابعة، إلها نهاية. وأهم نقطة في المتابعة، حدد موعد نهائي، ديدلاين. بدون موعد الشغل بتمدد ومع الوقت بيضيع، سواء منك أو من غيرك. عشان هيك اسأل دايما متى لازم تكون جاهزة وتابع على هذا الأساس، واستخدم أسلوب التفكير اللي هو جزء من شغلك، لكن اعمله بأسلوب ذكي واحترافي. مثلا حاب أذكركم بالمهمة الفلانية، متابعة بسيطة بخصوص. التفكير مش إزعاج، التفكير إدارة. بدي أعطيك موقف عملي بسيط. لو انطلب منك مهمة، كيف تطبق قاعدة المتابعة؟ مثلا مديرك طلب منك إعداد عرض معين لعميل مهم، اشتغلت عليه ووصلت لمرحلة متقدمة بس ما تابعت مع المدير وما أعطيته أي تحديث. قبل يوم العرض المدير اكتشف إن الشغل ناقص وفي نقاط أساسية مش موجودة. النتيجة توتر، ضغط، تعديل في آخر لحظة، وانطباع سلبي عنك. على الطرف الثاني في موظف ثاني بنفس الموقف، طلب منه المدير يعمل عرض لعميل أيضا مهم. بعد ما بلش الشغل أرسل تحديث بسيط، وصلت لهون في العرض، حاب أتأكد إذا الاتجاه صحيح قبل ما أكمل. المدير راجع وعدل والمشروع كمل بشكل ممتاز. الفرق بينه وبينك مش المهارة بس، الفرق المتابعة. لو أنا كنت مدير وطلبت من أحد الموظفين تجهيز تقرير مهم خلال 3 أيام، ما بكتفي إني أعطيه المهمة وبس، بعد أول يوم برجع بسأله وين وصلت في التقرير؟ هنا ممكن يرد علي بلشت لكن في نقطة مش واضحة. دوري كمدير إني أوضح له من البداية وأوفر عليه وقت كبير. بعد يوم تاني برجع بتابعه مرة تانية، في أي عوائق في التقرير؟ ممكن يحكي لي في بيانات ناقصة، بساعده يوفرها مباشرة. شو النتيجة؟ الموظف يسلم التقرير كامل بدون تأخير وبدون أخطاء. أما على الطرف الثاني، لو كان في مدير أعطى نفس المهمة وما تابع أبدا، ضلوا يستنى لليوم الأخير واكتشف إنه الموظف مش فاهم المطلوب ومتأخر وفي أخطاء كبيرة، فصار في ضغط وتأخير وإعادة شغل. الفرق بينه أنا كمدير وبينه كمدير مش الخبرة بس، الفرق المتابعة. هذا بعطينا درس مهم، المتابعة كقاعدة ليست مسؤولية الموظف، المتابعة مسؤولية المدير أيضا. سواء كنت موظف أو مدير، الشخص اللي بتابع هو الشخص اللي بنجز فعلا، أما اللي ما بتابع رح يضل دائما متأخر خطوة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص

0: قادر.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة التوبة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الرعد.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

0: كتاب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنفال.